رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعي ومحبي عدن الغد، أينما كنتم وكيفما كنتم، سواء كنتم تتابعون من الريف أو من المدينة، من البيت أو من فوق الباص أو حتى من المقهى. وأهلا بكم إلى إطلالة جديدة من إطلالات عدن هذا الصباح الذي نقدمها لكم دائما مع صبيحة كل يوم جديد. وهذا اليوم الذي يجمعنا بكم يكون بالتأكيد هو من أسعد ومن أجمل الأوقات التي نكون فيها بقربكم، ونكون سعداء جدا بتلقي اتصالاتكم وبسماع أصواتكم ومقترحاتكم. وبالتأكيد نصبح على مخرجنا الجميل من خلف الكنترول عاصم أو ناصر فائز، اعذرني يا ناصر. ومن التقديم زميلي المبدع يزيد سيف، أسعد الله صباحك يزيد.
1: أسعد الله صباحك زميلتي خديجة، وأسعد الله صباحكم مستمعينا أينما كنتم تسمعونا في عموم أنحاء الجمهورية في أي مكان. حياكم الله، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد وبرنامج عدن هذا الصباح، وحلقة جديدة وفقرات جديدة وموضوع جديد. واليوم ما أقول لكمش، الموضوع جميل جدا، وموضوع مرتبط بحاجة احنا نسويها بالصباح، حاجة نشربها بالصباح. يعني أنا متأكد أنه كل بيت عدني لما يصحي يشرب هذا الشيء، فبنتكلم عنه أكيد، ومشيش أحرق الموضوع، بس لكن عطيتكم لمحة عشان تبقوا معنا.
0: وطبعا قبل أن ننطلق في رحاب فقرات هذا البرنامج التي هي ثابتة كما عودناكم، ولكنها متغيرة في محتواها، ومع موضوعنا الصباحي الجديد الذي بالتأكيد أنا أشعر بأنه يسعدكم، سيسعدكم كثيرا، نبدأ رسالتنا كالمعتاد لهذا الصباح التي اخترناها لكم، والتي هي بعنوان مراعاة شعور الآخرين هو طريق المحبة والسلام. طبعا مراعاة شعور الآخرين من الأخلاق الجميلة التي تعكس حسن الخلق ونضج الإنسان، وتعني احترام مشاعر الناس وتقدير ظروفهم واختيار الكلمات والأفعال التي لا تجرحهم أو تحرجهم. وقد حث الإسلام على حسن التعامل، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة تقوي المحبة، بينما الكلمة الجارحة قد تسبب الألم وتفسد العلاقات.
1: ومن صور مراعاة مشاعر الآخرين الاستماع إليهم وعدم السخرية منهم، ومواساتهم في أحزانهم، واحترام خصوصياتهم، والاعتذار عند الخطأ، والتعامل معهم بالحكمة واللين. أما إهمال مشاعر الناس فقد يؤدي إلى الحزن والقطيعة والعداوة، لذلك علينا أن نفكر قبل الكلام، ونتعاطف مع الآخرين، ونستخدم اللطف والابتسامة، ونعامل الناس كما نحب أن يعاملونا.
0: وفي النهاية متابعينا، فإن مراعاة مشاعر الآخرين ليست ضعفا بل خلقا عظيما، ينشر المحبة والسلام ويجعل المجتمع أكثر ترابطا وتراحما. ولا ننسى يزيد المقولة التي تقول: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤثي ثمارها كل حين. ليكن كلامنا جميل مع أصدقائنا، مع زملائنا، مع جيراننا. لساننا يجب أن تتخلق بخلق الإسلام الجميل. نعم. لا يخرج منها إلا كل ما هو جميل. عندما يتحدث إليك شخص أجبه بهدوء وبوقار، لأن الكلمة الجارحة ربما تكون عابرة بالنسبة لك، ولكنها تترك أثرا عميقا وسيئا في قلب المتلقي. ونتمنى بهذا أن تكون رسالتنا الصباحية قد دخلت قلوبكم جميعا. ننطلق الآن إلى هدية الصباح مع ناصر، ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، نحن معكم،
1: انتظرونا.

عرفوا يفوح عرفوا يفوح بكل جبل ووادي عرفوا يفوح بكل جبل ووادي وأنت أنت يا فؤادي غايب تهيم غايب تهيم عرفوا يفوح بكل جبل ووادي وأنت أنت يا فؤادي

0: وعدنا إليكم محبي عدن الغد أينما كنتم، وإلى أولى فقراتنا لهذا الصباح التي عودناكم عليها والتي هي كالمعتاد نشرة الطقس الجوية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، قطاع الإرصاد الجوية ومركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، وحالة الجو لهذا اليوم بمشيئة الله خلال الأربعاء والعشرين ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. والبداية دائما هي من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، طقس غائم جزئيا إلى غائم وحار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المحادية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما المرتفعات الجبلية ففيها طقس غائم جزئيا إلى غائم احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا في النهار معتدل في الليل والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: وننتقل بكم الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، والبداية دائما تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى هذه المناطق هي عدن حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى المكلا العظمى 32 الصغرى 27، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار في النهار معتدل في الليل والرياح معتدلة.
0: أما الحديدة العظمى فيها 37 والصغرى 29، وطقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: وإلى سقطرى جوهرة اليمن 35 العظمى 27 الصغرى، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، حار جدا في النهار ومعتدل في الليل والرياح نشطة.
0: ومن سقطرى إلى المخا العظمى فيها 37 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: وإلى الغيضة العظمى 32 الصغرى 25، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة، حار في النهار معتدل في الليل والرياح معتدلة.
0: أما زنجبار العظمى فيها 36 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: وإلى لحج بلد الفول والكادي العظمى فيها 37 الصغرى 27، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار في النهار معتدل في الليل، والرياح معتدلة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها من سيئون حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 22، وطقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى معتدل ليلا، والرياح تكون فيها معتدلة.
1: وإلى مأرب العظمى 38 الصغرى 23، طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا في النهار ومعتدل في الليل، والرياح معتدلة.
0: هذا في مأرب. أما في عتق العظمى فيها 37 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: وإلى بيحان العظمى 36 الصغرى 21، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار في النهار ومعتدل في الليل، والرياح معتدلة.
0: أما الآن ننتقل بكم إلى المناطق الجبلية ونبدأها من صنعاء العظمى فيها 29 والصغرى 12، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: وإلى تعز عاصمة الثقافة الصغرى 32، الصغرى العظمى 32، الصغرى 17، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا في النهار وبارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
0: أما ذمار التي لا تختلف كثيرا عن تعز العظمى فيها 27 والصغرى 10 درجات، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح فيها تكون خفيفة.
1: وإلى الضالع العظمى 30، الصغرى 19، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نسبيا في النهار وبارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
0: أما إب العظمى فيها 30 والصغرى 14، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: أما البيضاء في نهاية هذا البيان، العظمى 30، الصغرى 12، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، حار نسبيا في النهار وبارد في الليل، والرياح خفيفة.
0: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني في الرؤية الأفقية. وكانت متابعينا هذه النشرة هي من إعداد المهندس عليب راشد عليب. ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية التي هي فقرة الخضار والفواكه،
1: ونبدأها من الخضروات، وأولى هذه الخضروات هي البطاطا. والبطاط 22 كيلوغرام، السلة من 18,000 إلى 20,000، سعر الكيلو من 900 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18,000 إلى 19,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 950 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلو من 42 إلى 48,000، سعر الكيلو من 1700 إلى 2000.
0: الجزر 5 كيلوغرام في السلة من 4 إلى 5,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام من 14 إلى 15,000، سعر الكيلو من 2400 إلى 2500.
0: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 450 إلى 500 ريال.
1: الباذنجان 16 كيلو من 15 إلى 16,000، سعر الكيلو من 1000 ريال.
0: الكوسة 18 كيلوغرام من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام من 14 إلى 16,000، سعر الكيلو من 900 إلى 1000.
0: أما البيبار 6 كيلوغرام في السلة من 8,000 إلى 9,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1400 إلى 1500 ريال.
1: البسباس 25 كيلو من 20 إلى 22,000، سعر الكيلو من 800 إلى

0: ما بين 1650 إلى 1750 ريال.
1: عنب رازقي من 20 كيلوغرام من 38 إلى 40,000 سعر الكيلو من 1900 إلى 2000.
0: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 62,000 إلى 65,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 3900 إلى 4100 ريال.
1: الجوافة 18 كيلو من 26 إلى 28,000 سعر الكيلو من 1500 إلى 1600.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 34,000 إلى 36,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1700 إلى 1800 ريال.
1: الرمان 20 كيلو من 38 إلى 40,000 سعر الكيلو من 1900 إلى 2000.
0: التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 42,000 إلى 45,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 2100 إلى 2250 ريال.
1: الفرسك 20 كيلو من 28 إلى 30,000 سعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
0: وأخيرا متابعينا العنب العاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 33,000 إلى 35,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1650 إلى 1700 ريال. وكانت هذه النشرة هي صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. فاصل قصير ونعود إليكم، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وعدنا إليكم وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. وبداية الرحلات هي الرحلة 533.
2: الرحلة 533 تقلع من الرياض الساعة 1:30 فجرا، أو أقلعت من الرياض الساعة 1:30 فجرا ووصلت عدن الساعة 3:30 فجرا.
1: الرحلة 512 عدن جدة أقلعت من عدن في تمام 5 فجرا ووصلت جدة في تمام 7 صباحا.
2: الرحلة 513 أقلعت من جدة الساعة 8 صباحا وتصل عدن الساعة 10 صباحا.
1: أما الرحلة 608 أقلعت من عدن في تمام 6 صباحا وتصل القاهرة بمشيئة الله عند 9:30 صباحا.
2: الرحلة 609 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن الساعة 2 ظهرا.
1: الرحلة 600 عدن القاهرة تقلع أو أقلعت من عدن في تمام 7 صباحا وتصل القاهرة عند 10:30 صباحا.
2: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 11:30 صباحا وتصل عدن الساعة 3 عصرا.
1: أما الرحلة 623 عدن أديس أبابا تقلع من عدن في 11:30 صباحا وتصل أديس أبابا عند 1 ظهرا.
2: الرحلة 623 رحلة العودة تقلع من أديس أبابا الساعة 2 ظهرا وتصل عدن الساعة 3:30 عصرا.
1: الرحلة 514 عدن جدة تقلع من عدن في 3:10 عصرا وتصل جدة عند 5:10 مساء.
2: الرحلة 515 تقلع من جدة 6:10 مساء وتصل عدن 8:10 مساء.
1: الرحلة 640 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في تمام 8 مساء.
2: الرحلة 641 تقلع من عمان 10:00 ليلا.

0: وتصل عدن الساعة 1:30 فجرا.
1: أما الرحلة 612 عدن القاهرة تقلع من عدن في تمام الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة عند 9:30 ليلا.
0: الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن الساعة 2:00 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن ورفقتكم السلامة.

0: والآن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا المعتادة وجولة بين صفحات صحيفة عدن الغد الإخبارية، ونبدأها من الصفحة الرئيسية معك العنوان الرئيسي.
1: وبداية عناويننا لهذا اليوم التي تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة عدن الغد: رغم الخسائر المتلاحقة في صفوف ميليشيا الحوثي وسقوط 568 قتيلا بينهم عشرات القيادات، الرئيس العليمي وجه بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة.
0: مواجهات عنيفة بالوازعية وكهبوب وقصف جوي يستهدف مواقع حوثية في تعز،
1: واستشهاد 5 جنود وإصابة 3 بهجوم باليستي على مقر قوات درع الوطن غرب عدن،
0: غارات جوية تدمر مخازن أسلحة ومنصات صواريخ حوثية في أطراف مأرب،
1: ونقابات عمال عدن ترفض دعوات الإضراب وتؤكد دعمها لاستمرار العمل،
0: مراسلو بي بي سي يتعرضون لملاحقة بمسيرة حوثية أثناء تغطية معارك تعز.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الثانية، صفحة أخبار فاينانشال تايمز، تقول: تعاون متزايد بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال.
0: شطارة معلقا على التقارب السعودي الإماراتي يقول: ليت الجنوبيين يدركون أن في السياسة لا توجد عداوات دائمة.
1: وغارات جوية تستهدف مواقع حوثية في تعز وصعدة والحديدة.
0: والشلفي يقول: خسائر كبيرة في القيادات الحوثية وتعطل محتمل في شبكة القيادة والسيطرة.
1: والحمير: أكثر من 100 طقم وتعزيزات الحوثية تتحرك من صنعاء نحو تعز.
0: وإلى الصفحة الثالثة أخبار أيضا: لدينا خسائر متلاحقة في صفوف الحوثيون، 568 قتيلا بينهم عشرات القيادات.
1: وأيضا غارتان جويتان تستهدفان مواقع وآليات حوثية جنوب تعز.
0: محمد بن سلمان ومنصور بن زايد يبحثان تطورات المنطقة في الرياض.
1: ومصدر عسكري يقول: مقتل قيادي حوثي قاد الهجوم على جبهة ذوباب.
0: وإلى الصفحة الرابعة تجدون تقرير بعنوان: تقرير خطير يكشف دورا روسيا وإيرانيا في اختراق جبهة المخا وتحولا سعوديا يمنيا بمشاركة باكستانية.
1: أما في الصفحة الخامسة، صفحة أخبار: وزارة الصناعة والتجارة تحدد أولويات تنفيذية لتعزيز صمود الاقتصاد اليمني.
0: وزارة الصناعة والتجارة تحدد أولويات تنفيذية لتعزيز صمود الاقتصاد اليمني.
1: والمحافظ شيخ يوجه بصرف حافز المعلمين في عموم مديريات العاصمة عدن لشهر سبتمبر.
0: نقابات عمال عدن ترفض دعوات الإضراب وتؤكد دعمها لاستمرار العمل.
1: عدن تدشن نظام فرزات النقل لتنظيم خطوط صيرة والمعلى والتواهي.
0: وزير الدولة لشؤون المرأة تبحث مع هيئة الأمم المتحدة أهمية الخطة الوطنية الاستراتيجية في اليمن.
1: وحضرموت تستعد لموجة النزوح وسط تسجيل أكثر من 5000 أسرة.
0: تفكيك عبوة ناسفة زرعت بجانب طريق عام في شبوة.
1: دفعة أدوية جديدة بقيمة 35 مليون ريال لدعم القطاع الصحي في تعز.
0: وإلى الصفحة السادسة أخبار: مواطن يناشد إعادة والده إلى مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية في عدن.
1: وجنود النخبة الحضرمية يطالبون بصرف حقوقهم وإنصافهم.
0: طلاب كلية الهندسة بعدن يشكون انقطاع الكهرباء والمياه وتعثر الدراسة.
1: مقتل 4 مسافرين وإصابة 8 في تقطع مسلح على خط العبر بحضرموت.
0: خريجو كلية الشرطة بحضرموت يطالبون بترقيمهم وتعزيزهم المالي.
1: وعمال ميناء الشحر يصعدون مطالبهم ويمنحون الجهات المختصة مهلة أسبوع.
0: ومحافظ لحج يناشد المنظمات الدولية بتوسيع الدعم العاجل للنازحين.
1: وهناك تقرير متابعين يتواجد على الصفحة السابعة من صحيفة عدن الغد يقول: لا تعبر الحوثية عن مذهب فقهي أو عقائدي جديد بالمعنى التقليدي، الحوثي حزب الله الجديد.
0: وإلى الصفحة الثامنة تجدون حوار بعنوان: محافظ أبين استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب معركة وطنية ومصيرية.
1: وأيضا هناك تقرير في الصفحة التاسعة يقول: قيود على السكان واعتقالات وتفتيش واستقطاب للأطفال، الحوثيون يختبرون ولاء الساحل الغربي بالتجنيد والجباية.
0: وإلى الصفحة العاشرة كتابات، تجدون مقالا بقلم علي عبد الله البيتي تحت عنوان قرار السلم وأوزار الحرب، رسالة إلى صناع القرار.
1: وأيضا أشرف عبد القوي البشيري كتب مقالة بعنوان الوطن أولا، وقفة تاريخية في مرحلة مفصلية.
0: ومقال بقلم مشاري الذايدي بعنوان اليمن مسألة لن تحل نفسها بنفسها.
1: وزيرة واحدة في الجبهة خير من 1000 وزير في المكاتب، مقالة هي كتبها مديان مقباس.
0: وإلى الصفحة 11 كتابات أيضا تجدون مقال بقلم أحمد عبيد بن دغر تحت عنوان صبر آل سبتمبر فموعدنا صنعاء.
1: وابتسام سالم الناصر كتبت مقالة بعنوان الغاز معاناة يومية تبحث عن حل جذري.
0: ومقال بقلم نائلة هاشم تحت عنوان المتقاعد رحلة البحث عن راتب لا يكفي للحياة.
1: وأحمد سالم فضل كتب مقال بعنوان الشرعية والتحالف بقيادة السعودية أمام مرحلة جديدة.
0: وإلى الصفحة 12 رياضة محلية، توقف الحصص التدريبية للفريق الكروي الأول بنادي التلال منذ أكثر من شهر.
1: ومنتخبنا الوطني يهزم نظيره السوري ويتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين.
0: اليمن يتوج بطلا للبطولة العربية السابعة عشرة للسابعة عشرة للروبوتات والذكاء الاصطناعي بمصر.
1: ولفتة وفاء وعرفان في خليجي 27، رابطة الجماهير اليمنية بجدة تكرم رمز العطاء خالد الخليفي.
0: وإلى الصفحة 13 تجدون رياضة عالمية، من مبابي إلى لامين يامال حملة غير مسبوقة للفوز بالكرة الذهبية.
1: وإصابة مقلقة لرافينيا تهدد برشلونة.
0: مفاجأة في عقد زيدان مع منتخب فرنسا.
1: الفيفا يتهم اليويفا بشن حملة تضليل ردا على طلب القضائي.
0: وفي الصفحة 14 تجدون تقرير للعربي بوست يتتبع خريطة المنشآت التي سيطر عليها الحوثيون غربي اليمن.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، وفيها قرط ذهبي يكشف لغز مقتل طفلة.
0: رعشة اليدين ليست دائما عابرة، ماذا عن مستوى السكر؟
1: وأيضا نقرأ هذا الخبر الذي ربما يكون مذهل نوعا ما، قرط ذهبي يكشف لغز مقتل طفلة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جنوب مصر من كشف ملابسات العثور على جثمان طفلة داخل نفق للمشاة بمركز ديروط وتحديد هوية المتهمة بارتكاب الجريمة. وأظهرت التحريات أن المتهمة هي زوجة شقيق الطفلة، وأقدمت على قتلها بدافع سرقة قرطها الذهبي، ثم تخلصت من جثمانها بإلقائه داخل نفق القرشية. وبعد تكثيف التحريات وفحص المحيطين بالطفلة تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط المتهمة. كمل يا يزيد.
0: التي أرشدت عن محل المشغولات الذهبية باعت له القرط المسروق، وتم العثور على القرط والتحفظ عليه، فيما أكد صاحب المحل أنه لم يكن يعلم أنه متحصل من جريمة. وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: وننتقل أيضا إلى هذا الخبر العلمي عن رعشة اليدين ليست دائما عابرة، ماذا عن مستوى السكر؟ قد تكون رعشة اليدين من العلامات المبكرة لانخفاض مستوى سكر الدم، خصوصا لدى المصابين بالسكري، وغالبا ما تترافق مع التعرق والضوخة والجوع الشديد وتسارع ضربات القلب والضعف وصعوبة التركيز. ويعد مستوى السكر منخفضا لدى معظم مرضى السكر عندما يقل عن 70 ملي جراما لكل ديسيلتر، وقد تظهر الأعراض حتى قبل بلوغ هذا المستوى إذا انخفض السكر بسرعة.
0: ويحدث انخفاض السكر غالبا بسبب زيادة جرعة الإنسولين أو بعض أدوية السكري، أو تخطي الوجبات، أو ممارسة نشاط بدني أكثر من المعتاد، فيما قد تتطور الحالات الشديدة إلى اضطراب الرؤية وتلعثم الكلام والتشنجات أو فقدان الوعي، ما يستدعي تدخلا طبيا فوريا.
1: وفي الحالات الخفيفة إلى المتوسطة ينصح عادة بتناول 15 جراما من الكربوهيدرات سريعة المفعول، ثم قياس السكر بعد 15 دقيقة. أما تكرار الرعشة مع أعراض انخفاض السكر فيستدعي متابعة مستوى الجلوكوز ومراجعة الطبيب، ولا سيما لدى غير المصابين بالسكري. أجرنا الله وإياكم متابعين من السكر ومن كل الأمراض. ونكون بهذا الخبر العلمي قد أنهينا وإياكم جولتنا السريعة في صحيفتنا لهذا الصباح من صحيفة عدن الغد. نذهب، ولمن طبعا فاتته هذه الفقرة يمكنه زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. واصل قصير ونعود إليكم، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الرئيسي والأساسي لهذا الصباح، والذي سنفتح النقاش بالتأكيد معكم، والذي ستقولون فيه عن إحساسكم عندما تتذوقون أول رشفة من الشاي العدني. معك يزيد.
1: نعم، اليوم موضوعنا عن اللمة في الشاي العدني أو الشاي الملبن، حيث لا يقتصر كوب الشاي الملبن في عدن على كونه مشروبا لضبط المزاج، بل هو دعوة مفتوحة للتواصل وتأسيس مساحة مجتمعية حرة. فعلى الكراسي الخشبية للمقاهي الشعبية البسيطة أو في الحافة، قد يتحول هذا الكوب إلى برلمان مصغر، حيث تتداول فيه الأخبار وتشتعل النقاشات والتحليلات بين الأحبة ورواد المكان. فقديما كانت هذه اللمة هي القلب النابض للمدينة، مدينة عدن، ومصنعا للرأي العام. لكن مع تسارع إيقاع الحياة وتغير الظروف، نتساءل عن مساحة هذه العادة في يومنا الحالي.
0: وطبعا سؤالنا التفاعلي لهذا الصباح يقول: هل ما زالت تحافظ على لمة الشاي؟ هل ما زلت تحافظ على لمة الشاي سواء مع العائلة أو الأصدقاء؟ وكيف تقارن بين نقاشات المقاهي العدنية زمان واليوم؟ شاركونا آراءكم، وكلمونا طبعا عن إحساسكم عندما تشربون الشاي وتحتسونه، وكيف تفضلونه. بعض الناس يزيد بيحبوا يشربوا الشاي بالهيل، بالنعناع، بالجوز،
1: في خلطات،
0: وبعضهم بيحبوا يشربوا سادة.
1: أيوة.
0: زي أنا بحب أشرب سادة.
1: لكن قبل ذلك نذهب وإياكم إلى تقرير حول هذا الموضوع عدته الزميلة ليان صالح، زميلتنا المتميزة بالتأكيد. نذهب ونسمع التقرير هذا ونعود إلى موضوعنا.
0: خليكم معنا.
2: الشاي العدني كوب بطعم المدينة وذاكرتها. في عدن للشاي حكاية أخرى، فهنا لا يكون كوب الشاي الملبن مجرد مشروب يرافق صباحا هادئا أو يعدل المزاج بعد يوم طويل، بل كان وما زال عند كثيرين دعوة للجلوس وفرصة للحديث ومساحة تلتقي فيها وجوه المدينة وحكاياتها. على الكراسي الخشبية في المقاهي الشعبية البسيطة أو في الحارات والأزقة، يجتمع الناس حول كوب صغير ليبدأ حديث قد يطول أكثر من عمر الشاي نفسه. هناك تتداول الأخبار وتروى الحكايات وتدور النقاشات وتتعالى التحليلات حول ما يجري في المدينة والحي والعالم. وربما لهذا السبب كان مجلس الشاي في عدن أكثر من مجرد جلسة عابرة، فقد كان مكانا للتواصل وتبادل الآراء وتقارب الناس وصناعة ذاكرة تبقى في الوجدان. ومن هنا أصبح الشاي العدني جزءا من مشهد المدينة وهويتها الاجتماعية، فكل كوب يحمل معه نكهة المكان ودفء اللقاء وبساطة الحياة. لكن مع تسارع إيقاع الحياة وتغير أساليب التواصل ودخول الهواتف ومنصات التواصل إلى تفاصيل يومنا، يبقى السؤال: هل ما زال كوب الشاي يجمع أهل عدن كما كان؟ ربما تغيرت الأيام وتغيرت مواعيد الجلسات، لكن رائحة الشاي الملبن وصوت الملاعق في الأكواب وحديث الأصدقاء حول الطاولة تبقى تحمل شيئا من روح عدن. فالشاي العدني ليس مجرد كوب يشرب، إنه ذاكرة ترتشف وحكاية تروى ولمة تقول لنا إن أجمل ما في المدينة أن يبقى أهلها مجتمعين حول مائدة واحدة وحديث واحد وكوب شاي عدني أصيل. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: وبعد أن استمعنا إلى تقرير الزميلة ليان صالح، نعود إليكم لنستمع عن فعلكم وعن إحساسكم وعن تجربتكم مع الشاي تحديدا الملبن أو الأبيض في عدن، وكيف تغيرت نفسيتكم اليوم عندما تشربوه، وهل لازال محافظ على طابعه القديم عندما كان يجتمع الأصدقاء والجيران في المنزل أو في المقهى حتى، وفي هالاختلاف بين اليوم وبين الأمس؟ وقبل ما نقول أرقام هواتفنا، يبدو أن لدينا اتصال.
1: نقول الرقم مش مشكلة، بنقوله 781-952-121 أو 02-38-7913.
0: أيضا لا تنسوا أن تذكرونا بتعليقاتكم وبحكاياتكم عن الشاي العدني الملبن في الواتساب وكذلك الفيسبوك، ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا الصباح، ونقول يا صباح الورد.
3: صباح الخير والعافية عليكم.
0: صباح الورد يا عواض، يسعد صباحك.
3: صباح الشاي العدني الجميل.
0: أيوة أكيد شربت الشاي العدني اليوم.
3: وأنا صراحة أشغل مدمن،
0: عشان كده مروق معانا كل صباح.
3: يعني أول حاجة بعد صلاة الفجر نجي لازم شاي وكعك، ولا شاي بسود.
0: شاي أسود ولا بالحليب؟
3: لا شاي حليب، شاي ملبن على قطع.
1: أكيد شاي ملبن.
0: وبالبهارات ولا بدون بهارات؟
3: والله لا مع لا تمهل.
1: ضروري.
3: وقيل قرنفل، لأن حتى لما يكمل هيل المرهق يتنزعج، كل شيء أنا شرب شاي بلا هيل، ما كثير من الناس لازم يجيب هيل.
1: مع حق، مع حق صراحة، أنا أتفق. الشاي ما يطلعش طعمه إلا بالهيل.
3: والله شوف أنا متعودة بعد الغداء برضه لازم غلط شاي، حتى لو هنا في عز الحر.
0: يعني كم تشرب باليوم أكواب شاي؟
3: شوف العشاء صراحة ما تعشيش، أنا كلها حاجة خفيفة. يعني الصباح بشرب مع بعد الفجر اللي أنا أسميه باللهجية التريا.
0: أيوة
3: التريا.
0: أيوة
3: شاي وبسكوت.
0: أيوة
3: بعدين لما نقرع ونصبح برضو عاد شاي. ومع الغداء برضو لازم بعد الغداء لازم عاد شاي.
0: ثلاثة أكواب باليوم.
3: أيوة.
1: طيب يا عوض، كلمنا عن لمات الشاهي أو جلسات الشاهي، كيف كانت؟ هل كان في عندكم بالحافة؟ هل كنت أنت تسوي لمات شاهي، تجلس مع أصحاب مع ناس؟
3: والله شوف إحنا قلنا ولدنا إذا بخرج، قلنا مثلا إذا فاضينا شوية عمل بخرج بالحافة، لا تبخرج معي كوب شاي. ومعي الوالدة الله يطول عمرها.
1: آمين يا رب.
3: دائما صباح على معنا نسيم الجيران كبار السن. لازم علي يسمو من شاي الوالدة. أنا لا أعلم ما شاء الله فلنا الشاي.
1: جميل. يعني
3: برضو شاي الحمر، شاي الحمر برضو أنا ما شربش واصل، بس أنا كله أنا مزاج أحيانا.
0: أيوة.
3: ولا كان زمان أنا جاهل، يعني أجيب شاي حمر أروح على القلمة أحرق من الغلم، مكان معنا غلم من الرجال.
1: أيوة جميل جدا.
3: الشاي بالحليب البل أو اللبن الغلم يطلع برضو يعني أكثر من رائع.
1: ما فيش زي الشاي الملبن، ما فيش زيه. احنا اليوم متحيزين للشاي. أيوة الملبن، ما فيش نقاش الا على الشاي الملبن.
3: الشاي الملبن اكيد منو بتهرب منه، يقول لك عليك بدريه بوسه مش عارف ايش.
1: في ناس ايوه اللي عندهم قولون. أيوة. اللي عندهم كذا
3: عندكم بكثره، يعني تكون بكثره. انا اشرب اليوم الواحد اقي ثلاثه
1: خلاص. اشرب اشرب يا عوض لما تشبع، أحد عليك.
0: بس مضر بالصحة يا زيد.
1: لا خلي اليوم الناس تشرب، اليوم أشربوكم ما تشتوا كذا. أنا أقول لكم
3: اليوم مفتوح. هذا أكواب اليوم والسكان الزيادة. بس الصراحة لما تكون ما تشرب شاي جزء مضيع. ما تقدر تموت اللغمة بشاي.
1: أيوة أيوة يخليك تصحصح.
3: خاصة فطور الصباح
1: ضروري. احنا نشكرك نشكرك يا عوض على اتصالك وعلى هذه المشاركة الجميلة. شكرا جزيلا لمتصلنا عوض.
0: شكرا جزيلا لك يا عوض، ونستقبل اتصال جديد. نقول يا صباح الورد.
4: يا صباح النور والعافية، كيف
0: يسعد صباحك؟
4: الله يسعدك خالة نوري.
0: أيوة كيفك اليوم؟
4: الله يسعدك، الحمد لله.
0: الله يسعدك.
1: مخرجنا المبدع، الصوت مرة مؤذي، في صوت طنين.
0: أيوة أيوة
1: أنا متحملوش.
0: أيوة
1: اتصال موجود.
0: تفضلي
1: تفضلي
0: يبدو أننا فقدنا
1: طيب
0: الاتصال.
1: طيب نرجو معاودة الاتصال منك، وحاول تكوني في مكان يعني فيه شبكة أقوى.
0: أيوة أقوى. وفي اتصال جديد يا ناصر. صباح الورد.
5: صباح الخير.
0: صباح الخير أستاذ محمد فضل.
5: صباح الخير عليك الشاهي العدني اليوم.
0: أيوة.
5: يزيد.
0: أيوة.
5: يزيد.
0: أيوة.
1: أيوة.
5: شوفوا كتر الشاي. ها؟ ألو.
0: أيوة أيوة, أيوة. معك. سمعك.
5: هناك أنا اتفق لي عارفة. مريح من التلفون سمعكم.
0: أيوة.
5: في هناك أربعة مقاهي مشهورة في عدن.
0: أيوة.
5: مقاهي
0: السكران. أيوة.
5: ومقاهة زكو.
1: أيوة.
5: مطعم زكو.
1: وفي الشجرة كمان.
5: والشجرة.
1: أيوة.
5: مطعم تواهي يمكن ذا ستايج كمان كل خدمة.
1: أعرفهم كامل أنا.
5: مطعم عن السينما. التواهي.
0: أيوة.
5: هذه المشاهير وكان الشاي حقهم مش الماء العادي، كان بومباي مغطر من البحر. مغطر. لكن اللي مشهورين أكثر أكثر السكران والشجرة في الشيخ عزمان. السكران هذه كان يجي شاهي نوعين. نوع يقول لك دبل شاهي دبل يعني نص قلس ودبل لبن. وشارع عادي مليان ولبن معتدل. في الشيخ عثمان يختلف ثلاثة أنواع. نوع يسكب قلس ويكون جنبه صيصر ثلاثة صيصر.
0: أيوة.
5: ويقول له جيب لي شاي مع الجد في كتلة دواعي يصلحوا بريق. فيه يجي حاجة زي اللبن الجامد.
1: أيوة القشرة اللي فوق. نعم.
5: الصيصر يطلع معلقة من الغلاس للصيصر.
1: أيوة.
5: يجيش يأكله مع حبة خمير مليح كأنه يعني هو على اللبن جامد فوق الشاي يجي. يطفقه خلوه يتفق الشاي والماء يشرب لك يشرب له غلاس من الكتلة.
1: أيوة.
5: هذا الجمدان يطرحه فوق الشاي والزبون يطلع بالمعلقة للصيصر. أما يأكل بمعلقة ولا يجي لخمير.
1: نعم. طيب أستاذ محمد فضل ممكن تكلمنا أكثر عن اللمات اللي كانت تصير زمان أو حاليا؟
5: لمات لا فوائد. أولا في الشيخ عثمان هذه المقهى استخدموا ثوار نهار الجنوبية أيام أكتوبر. كانوا يجتمعوا عشان يشربوا شاي ويجتمعوا هناك. يجتمعوا هناك حتى من مرات سميت مقهى الشهداء. كانوا يجتمعوا هناك يدبر أمورهم وعسلم يشربوا شاي يجيبوا الإنجليز يقولوا خذيك معه شاي. وهم حتى صورهم كانت تعلق هناك بعد ما راح السمر للسري وذكريات الثورة هاي. هذا في الشيخ عثمان. لمات كبيرة في عدن. لمات وحصلت حادثة طريفة في السكران. حدثها الحرب العالمية الثانية. شوفوا كيف النظام ما يكون في نظام.
0: أيوة.
5: كان قلص الشاي يسموه عانتين بالعملة الهندية اللي هو ربع طويلتين 20 فلس كذا. كان عانا نص عانا صغيرة حمراء وعانا كبير شوية. فعل الريال 400 الآن ومخضوقة منصات يسموها حتى بعضهم كان يستخدمها بخيوط على الرغبة. هذه عبارة عن شاذ كان القلص عانتين له اثنتين صغار أو واحدة كبيرة. فمرة واحد حلق عن الثانية حصل انه زيد عانا أخرى فوق الشاهي. هذا عام 14. واحد من المواطنين راحوا وأكد لهم البلدية. الإنجليز سيحوا له وطلعوا محكمة. ليش محكمة؟ مش مشان غلس الشاي فقط. والآن عبرة لكل التجار إنه الآن حرب لا تستغلوش الأسعار. وهذا حدث كتب عليه نجيب يابلي يروي لك كيف كل شيء بالنظام. يعني عبرة أخذها عبرة. الشيء الثاني كان يروحوا التواهي الناظر تاج يقول له أبوه ولا جده كان المشتري يروح السينما التواهي لأن كل سينما لها أفلام معينة.
1: نعم.
5: التواهي مصري في عدن هندي والمصري في الشيخ المصري أغلب الشيخ عثمان والهندي أيضا الشعبية والشرقية. فكانوا يشتري يحبوا الأفلام المصرية المشهورة يروح التواهي قبل ما يفتح السينما يشوف المقاهي هذه يتجمعون ويشربون الشاي. حتى كان مرة شاعر عبد الله هديس بيت أقام اللهج إلى مطعم هذا مطعم إذا يمكن لو قليم بيقولوا اسمه سينما التواهي. جلس هناك ومعه واحد ما أدري منهم مرافقين شاعر شبيه. فجلس وبعدين دخل السينما وغلف الشيء لازال براسه مكيف. فجاء الفيلم كان فيه ممثلة صوفيا لورين.
0: أيوه.
5: شافها وبدأ يهمهم اللي جنبه يقول له مالك؟ هذه شو اسمه واحد شاعر اعتقد نصيب. قال له مالك؟ قال له اصبر ألف قصيدة مشهورة أغنية الآن اللي هو أمريكي النادين. قال أوه صغيرين يا راني البنيان يعني وصلت هذا الأوساط هذه اللي كنا دارين طلع بنيان مش هندية الأكبر على هذا على هذا مثلا فيلم هذا فالحين تكون في ذكريات جميلة
0: أيوة
5: للشاي وأيضا كان الحفلات في البيو لأن يعزمه واحد مش لدى أنت كاليف
0: أيوة
5: حبة خمير
0: أيوة
5: يعني أحسن ضيافة للبلد الآن تكاليف وخواخ بلات على تنتهي في جكم الشرع أيضا بالخمير والشاي كان أول هذه الحاجات اللي تختفي صراحة كان لما تدور واحد لغي مقطع من الشاي خاصة اللي بدأوا من فوق 40 سنة وفوق
1: نعم
5: العصر يهربوا من الغاز يشتروا يشربوا الشاي وغلق بلق بعضهم ما يخزن الا لما يشرب على الشاي
1: نعم
5: بعد ما هذا حق البومباي حاجه مشهوره جدا
1: نعم قصص جميله شاركتنا هي نعم شكرا لك جزيلا بس عشان الوقت وشكرا لك جزيلا يعني صراحه دائما تبدعنا بالقصص اللي تعطيها ما شاء الله ما شاء الله يعني مرجع تاريخي احنا نستخدمك يعني أيوة شكرا أرشيف جزيلا
0: أرشيف الأستاذ محمد فضل تسلم يا أستاذ محمد على كل هذه المعلومات القيمة اللي ذكرتنا وعيشتنا فيها في الزمن الجميل
1: وركز على موضوعنا اليوم احنا موضوعنا فعلا نتكلم عن اللمات نركز على اللمة تحديدا يعني كيف كانت اكيد في الحافة يعني تكون جالسين انا اذكر احنا زمان كنا بالمعلش نسوي كنا نخرج بقلاصة الشاهي نتجمع عند الابواب كذا بالحافة
0: من البيت
1: من البيت من عند الأبواب حق البيت ويقسوا الحريم يتكلموا رجال يعني في كذا كان
0: كيف أقول لك
1: أيوة لما واحترام
0: اجتماعية بتحس الجيران أهل ونستقبل اتصال جديد نقول يا صباح الورد
6: يا صباح النور والعافية
1: يا هلا فيك
0: يا هلا بيك أيوة أيوة
6: أقول لك لأنه في اليوم تبنيتها ما فيش
0: الكيف
6: ما فيش حقكم الإذاعة
1: ما توصلكش الإذاعة؟
0: التردد، إيش من تردد؟
6: رئيسينا حق المكان دونا
0: يمكن مع الكهرباء أو من السؤال الجو يمكن
6: إيه دحن سمعت من حق الصوت كان التلفون
1: إحنا ما نسمعكش صوتك مرة واطي
0: الصوت بعيد جدا أيوة أيوة أيوة
6: تمام الصباح لا الصباح نحن نشربش أي حنا أيوة الشاهي اللبن ما شاء الله خالص أني أسوي الشاهي بس أني ما شربش
1: الله يحفظه
6: أيوة الله يحفظه مريض نحن مران
0: أيوة
1: الله يشافيكم
6: نقوم من نفوس نحن من بينفع لنا
0: أيوة
6: نقول نحن كبار الحمد لله
0: أيوة
6: وبنات نحن مزودين أنا نقول لهم تعالوا والله يتسوي الشاهي ما شاء الله من هنا على هيل على جوز على
1: حاجة. حركات
6: أيوة. ما شاء الله بعد الغداء تفكير فكروا أما بعد القرعة لا ناخد نشرب شاي حمار في مئني بشرب شاي قلص ولا قرفين فأنا القلص حاطة مش دوار ما شاء الله كبار أشرب رجع بعدين أمرض
0: أيوة
6: نحن هنا كله بالشاي شفتي لما تبنزل اللغاي شفتي رسمة عشر يوم ناكل روتي وقبل
0: أيوة أيوة
6: ما ساكن احنا بنسمع احنا ما قدرناش حطنا كل حالة ولا شاي ما فيش إلا مي مي مي الشاي الصراحة يرزين العقل تمام من هنا الشاي الملبن أما الأحمر أنا شدي ولا فعل الأحمر ما شرف لما أروح المكان يقولوا لي أنا لديك شاي ملبن قولك لا أقول لهم لا ما إيش يعني ولا فعل الأحمر بعد القرى
1: أيوة
6: على عشاء لما أكل حاجة أشرب قلص وذك يعني أشرب ضمن أما إنني متولعة من الشاي ما إيش نحن في الشاي كثير إلى الغداء والقرى على ثاني حد يشيل الملك أما أنا سوي الصبح شاي أحمر لنا كل إحنا
1: حلو حلو جدا يعني
6: ما شاء الله
1: حلو
6: الشاي عدني حقنا السلام مين هنا وما خص الزعيم الشاي الملك
1: أيوة
6: على روز على هيل لذيذ ما شاء الله حلو مش خفيف يرد العقل تفيد كثير تفكر أما الأبيع الأسود
1: أكيد يعني ما فيش أحسن من الشاي الملبن حقنا العدني يعني ودائما فيها اللمة وكذا وأنا أشكرك على تواصلك معنا
6: اللي متولعين
0: أيوة
6: اللي متولعين اللي مش
0: متولعين
1: نعم
0: أيوة
1: نعم
6: سلم عليكم
1: واصل يوصل السلام وسلمي عليها كمان إن شاء الله
0: سلمي عليها كمان
6: سلموا على البنات وعلى ناصر عليهم كلهم
0: كلهم بيسلموا
1: يوصل عليك. سلامك إن شاء الله.
0: يلا مع شكرا السلامة جزيلا. وشكرا جزيلا على اتصالك الكريم. طبعا الشاي يزيد له أوقات محددة لشربه. مش بس إحنا نحب الشاي مدمنين على نشربه. يبدو أن معنا اتصال.
1: أبي نتكلم قليل دقيقة ولا نتروح فاصل ولا كيف؟
0: فاصل. إذا ناصر فاصل يقترح علينا فاصل، نذهب إلى فاصل ونواصل، ما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد لنواصل بقية فقرات هذا البرنامج الصباحي من عدن هذا الصباح، ونواصل كذلك نقاشاتنا ودردشاتنا معكم، وتحديدا اليوم عن الشاهي العدني الأبيض أو الملبن باللهجة العامة كما يحب أن يسميه البعض من أهل عدن. طبعا نسبة كبيرة يزيد من أهل عدن بيحبوا يشربوا مثل ما استمعنا لهم الأبيض تحديدا، البعض بيحب يشربه مع الهيل، البعض بيحب يشربه مع النعناع، والبعض بيحبه يشربه سادة. بس انت كيف تحب تشربه يا عزيز؟
1: انا الصراحة احب الشاهي الحليب او الشاي الملبن مع رشة جوز الطيب ارش عليه، ايش يطلع الطعم يعني ما اقول لكم، مش يعني هذا كأنه خلطة العالمية عندي اكيف عليها.
0: بس البعض يا زيد اللي انت يمكن مش فاهم عليه بالذات بين قوسين يعني جوزة الطيب، بيقولوا انه نوع من المشروبات الروحانية او اللي بينقلك لعالم تاني، او بين قوسين مسكرات بيسموها البعض، لانه بيعمل شوية كده بميل العقل، يعني بتشوف نفرين بيشربوا شاي بجوزة الطيب وفجأة بتشوفهم قاموا بتشاجروا، ايش رأيك؟
1: لا انا صدقوا حصلت ليش، لكن
0: لأنك بتشرب لحالك ما فيش حد جنبك.
1: تقولوا أجرب أشرب مع حد؟
0: أجرب أشرب على
1: حد، أجرب أشرب مع البيت ولتضاربنا برد لكم خبر.
0: تمام، بتقرح بينكم خناقة ومشاكل لا باب السماء.
1: أنا أشوف العكس، أنا أقول إن إحنا بنروق.
0: تمام،
1: متأكد. طيب أنتي كيف؟
0: أنا بصراحة أحب أشرب الشاي مرة واحدة في اليوم أحمر الصباح، لأني أنا ما بشربش الأبيض، لأنه الأطباء بيحذروا دائما من شرب الأبيض لأنه بيعتبروه خلط الشاي مع الحليب اللي هو عبارة عن كالسيوم، الشاي مع الكالسيوم بيعمل على تفتيت والقضاء على الهيموغلوبين في الدم وتحديدا للبنات، يعني مش من المستحب ان البنت تشرب شاي ابيض لانه بيأثر على نسبة الهيموغلوبين فيها وبيخليها تعاني من فقر دم مزمن، و يعني طبعا فقر الدم بيؤدي الى مشاكل عديدة وامراض عديدة نحن في غنى عنها. طبعا عدن بالذات بيحبوا يشربوا الشاي الحليب بالحليب. لو انتقلنا قليل يزيد إلى بقية الدول العربية بشوارع القاهرة أو على مقاهي القاهرة دائما بتشوف الكبار السن والرجال متجمعين داخل المقاهي بيحبوا يشربوا الشاي الأسود.
1: الشاي الأحمر يعني يكون
0: الشاي الأحمر كثير في مصر بيحبوا يشربوا شاي أحمر أو شاي الحلبة.
1: شاي الحلبة إيش هذا؟
0: هذا حلبة يعني شاي حلبة بيفوروه مع السكر وبيشربوه.
1: أول مرة أسمع
0: شاي بالحلبة وشاي أسود، هذا دائما بتلاقيه في مصر. شاي الكشري كمان في أنواع الشاي في مصر،
1: إيش هذه غريبة.
0: هذا بتلاقيها في شوارع القاهرة معهم شاي الكشري، شاي الحلبة أو شاي الأسود اللي بيحبوه، يعني الأبيض هم ما بيشربوا كثير في مصر، ما بيحبوش الأبيض على خلاف أهل عدن.
1: والله فاتهم كثير.
0: ولو رحت شوارع الآن بيعرفوهم أهل عدن
1: أكيد،
0: ولو رحت شوارع بيروت بتلاقي الناس اللي متجمعين في المقاهي بيحبوا يشربوا القهوة في بيروت، ما بيحبوا يشربوا الشاي، أكثر مشروباتهم القهوة البن الكوفي بالذات سادة، يعني أكثر الناس بيشربوا في بيروت في لبنان في فلسطين في الأردن
1: القهوة
0: أيوة. والقهوة السادة تحديدا بين قوسين. أنا كمان بحب القهوة، أنا بشرب، أنا من محبي القهوة السودة طبعا طبيعية، مش النسكافيه هذا لأنه هذا عبارة عن خليط
1: يعني
0: مركز.
1: أشياء معالجة أيوة
0: هذا بتشربه مع الحليب فقط، أما أنك تشربه لحاله مش يعني
1: بنزين.
0: صحي مش صحي بنزين. صحي الصحي الصحي هو البن الخام اللي بيتحمص
1: أيوة،
0: وبعدين بيدقوه في الخلاطة وبعدهم بيحبوا يعني يدقوه بالكدو
1: ايوه ملكد
0: بالملكد، هذا بيكون يعني طعم ولا اروع، هذا بتلاقيه في بعض الدول مثل الاردن بيحبوا يشربوه بفلسطين وحتى بالحبشه.
1: يعني شكلك خبره ما شاء الله يا خديجه. طيب خلونا نسمع كمان خبراتكم وتواصلوا معنا عبر الارقام التاليه، شوفوا بقول الارقام بوضوح ركزوا معي الان 1 2 3 رقمنا الأول هو 7 8 1 9 5 2 1 2 1 أو عبر الرقم الأرضي 0-2-3-8-7-9-1-3. اللي عنده رأي حابب يشاركنا موضوع الشاي العدني وكيف كانت اللمة زمان حول هذا الشاي، يعني حسب ما أتذكر أنا مثل ما قلت لكم يعني كنا نلتم بس كده بالحافة، شيء بسيط وقت العصر كده بعد صلاة العصر كلنا نخرج الحافة ونوزع شاي على بعض ونجلس ونشرب ونتكلم، لما أذان المغرب يدخلوا الحريم والرجال يروحوا يصلوا وبعدين نجيب العشاء وخلاص وانتهى الموضوع. يعني
0: كان الشاي بيعتبروا الناس زمان يعني موسم أو دعوة لأنهم يتجمعوا الجيران بالحي، كان بيجمع الناس وكوب ونكهة، لكن بيجمع الناس وبيخليهم يتحولوا من أنهم جيران لأسرة واحدة وبتسود بينهم المحبة والود والعلاقات الطيبة. بس أنا برأيي أنه اليوم ناصر عنده كلام عن الشاي وهو زعلان مننا وبيحب انه يعلق على الشاي بطريقته ويعطينا وجهة نظره.
2: اول شيء صباح الخير خديجة.
0: صباح الفل.
3: صباح النور. يوم جميل انه نفرين اليوم نلتقي في البرنامج الصباحي
1: اول مره.
3: ايوه اول مره. ثاني شيء كنت انا من محبين الشاي الصباح لكن في ناس منعونا. فبطلت ان انا اشرب الشاي.
0: وانا واحده منهم.
3: وقفت ان انا اشرب شاي فتره، لكن لما نكون في المعلة يعني بدات الشباب نلتقي في المعلة دي ضروري الشاي حق المعلة.
1: بالرئيسي
3: ضروري. أيوة ضروري الرئيسي يعني رايح الواقي يشوف الشاي
1: يفترش كده.
3: فمتعودين يعني هناك نحن الشباب يعني حتى اللي ما تحصليهوش في أي مكان تحصليه هنا. ولو ما حصلتش هناك تحصله بالمول
1: لازم
3: ضروري
1: بأي مكان ولا بالدكة.
3: فأكثر لما كنت لقم أو أنهم يروحوا لكريتر اللي هو السكران هناك تحصلهم كمان، بس أكثرهم تلقم يا في المعلة يا في المول. اليوم يقول لك برود بنقص في المول. فيعني أنا إنسان محبين الشاي الحليب بالذات. وعاد فوق إضافة قليل كوفين.
1: كوفين.
3: هذه كانت تركز الواحد صح. ولا لو شربت الأحمر ضروري نعناع.
1: نعناع.
3: ضروري نعناع. ضروري. طبعًا الوالد والوالدة في البيت الله يعطيهم الصحة العافية يعني الشاي الأحمر ده يوميًا ضروري يعني بعد القرع بعد الغداء العصر في الليل هذا ضروري قصد الشاي موجود يعني.
0: يعني عشان يسحب بقية الفوائد اللي عندهم.
1: طيب يا خديجة فين الشاهي اليوم بالاستوديو؟ أنا صراحة زعلان ليش ما في الشاهي اليوم؟
0: هذا على يسرى
3: بقاطعكم مع نتواصل معي عوض ويقول لي في شاهي في مصر اسمه الشاهي السحلب.
0: السحلب صح نسيناه إضافة إلى الكشري.
1: إيش هو
3: السحلب؟
0: السحلب هذا شيء يعني بيشبه النعناع الشاي، هو ورقي.
1: أيوة.
0: وبيحبوا يشربوا المصاريع على مي مغلي على شوية سكر.
3: اللي دي أوراقه قليل طويلة هي؟
0: أيوة.
3: عرفته.
1: أصحاب مصر الصراحة أنتم مبدعين. يا مصر بتعمليها إزاي يعني؟ الصراحة غريبة معهم حاجات. تقولي له حلبة، في حد يشرب حلبة شاي؟
0: شاي الحلبة مفيد.
1: غريبة. يعني خلونا الآن طيب.
0: وفي معنا الشاي الأخضر. أنا من محبي الشاي الأخضر طبعا، فوائد جمة للشاي الأخضر لا تعد ولا تحصى.
1: أيوة حتى للبشرة لما بتاخذ بعدين الكيس الليبتون حق الشاي الأخضر تحطه على عيونك بعدين. أيوة. الكيس نفسه بعد ما تخلص منه.
0: أيوة يعني يسحب الهالات السوداء.
1: أيوة.
0: وللجسم أيضا رشاقة وبيحافظ على مستوى السكر في الدم يعني بيوطي من الضغط الدم ورشاقة حلوة للبنات بصراحة يعني.
2: أكثر من شرب الشاي.
1: أكثر من شرب الشاي. نعم
0: الشاي الأخضر بين قوسين.
1: خديجة تقول لكم الشاي الأخضر. نشوف الآن تعليقاتكم نذهب إليها ونتفقد، وعلى بال ما نشوف التعليقات يعني أحب أقول لكم الآن روح عمل لك قلص شاهي ليش لا. وكمل سمعنا ولا أصلا كمل برنامجنا قد وخلص مخلص، بس روح عمل لك شاهي كده ولا كده روح عمل لك شاهي. أنا أقول لك أنصحك.
0: معنا أولى تعليقاتنا لهذا الصباح التي وردت إلينا عبر الفيسبوك من أسيل المحبة اليماني، تقول صباح الخير يا أهل الطيب والمحبة، صبحكم الله بالنور والسعادة، عساكم بخير وعافية، طمنوني عنكم شلون أصبحتوا اليوم، تحية من القلب لكل المذيعين والمذيعات في إذاعة عدن الغد، وتحية خاصة للمخرج ناصر الله يعطيكم العافية وجزاكم خير هلا على هالصوت الجميل اللي يجمعنا، ووصل من خلالكم سلامي لكل أهل اليمن الغاليين وين ما كان كانوا وأقول لهم صباحكم خير ومحبة وراحة بال، والله يديم عليكم الفرحة والطمأنينة. معكم أختكم بنت المملكة، أصب عليكم بكل ود وأتمنى يومكم يكون حلو وخفيف على القلب مثل طيبة قلوبكم، ونحن أسعد بكلماتك الجميلة. نعم. هذه يا أسيل النابعة من القلب، ولك تحية خاصة ومحبة كبيرة من أسرة عدن الغد.
1: ولدينا هنا تعليق آخر من في البوستر، ردا على البوستر فتحي طائف ناشر سيف، فتحي طائف ناشر يقول: لا تبحث عن قيمتك في عيون الناس، قيمتك في قلبك، فإن ارتاح ضميرك ارتفع مقامك. صباح السعادة عليكم، صباح الخير، رزقك مكتوب وفرحك قادم وهمك زائل، فقط قل يا رب. صباح الخير لمن أحببته أكثر من نفسي، صباح الورد لمن هم ورد، كل شيء سيصبح جميلا فقط تفاءل. تحياتي للجميع، محبكم فتحي طائف سيف الأثوري من حيفان تعز. حي الله بأهل تعز، ونورتنا أكيد في راديو عدن الغد، وشكرا على تعليقك الجميل اللي جميل زيك صراحة.
0: شكرا يا فتحي. وأيضا ننتقل إلى أبو خالد حلصم، يقول: صباحكم جميل خديجة سيف، يزيد سيف، ليان صالح، والمخرج المتألق ناصر فائز، وجميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأعزاء، ولك تحية صباحية خاصة يا أبو خالد حلصم. أيضا صدام صالح قحطان يقول: صباح الخير، وأنس أحمد يصبح علينا كذلك، أسعد الله صباحكم بكل خير طاقم إذاعة عدن الغد.
1: وأيضا لدينا هنا إخلاص ناجي ترد على البوستر تقول: ما يعدي يومي إلا بقلاص شاهي عدني، يعدل مزاجي ويضبط أموري ويومي كله يكون تمام، أما من غير القلاص الشاهي ما حد يتجرأ يتكلم معي. صراحة أنا أتفق معك، وإحنا كلنا بصف واحد بهذا الكلام.
0: وأذكار العند من الواتساب بتصبح علينا وتقول: صباح الورد وصباح الخير، ويسعد صباحك يا أذكار من العند، ولكل أهل العند تحية طيبة من عدن الغد. أيضا أم قاسم كريتر بتصب علينا وبتقول: عطر الله قلوبكم بنسائم هذا اليوم، ورزقكم الصحة والعافية، وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وبشركم بما يسركم، وكف عنكم ما يضركم. صباح الخير وصباح الورد، ويسعد صباحك يا أم قاسم. أيضا أماني الحيمي تقول: ربنا اجعل لنا من عطائك ما يسد عنا أبواب الحزن والضيق، ويفتح لنا أبواب السعادة. يا رب أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وأرزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم آمين. صباح الخير، وصبح على جميع المتصلات والمراسلات من أماني الحيمي، ويسعد صباحك يا أماني الحيمي. أيضا بسيم محمد بيصبح علينا وبيقول: صباح الخير ويسعد صباحك يا بسيم، ويسعد صباح كل متابعي ومحبي إذاعة عدن الغد وبرنامج عدن هذا الصباح. يبدو أننا وصلنا بهذا التعليق إلى نهاية هذه الجولة السعيدة التي أحببناها كثيرا، وأحببنا فيها أكثر سماع أصواتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم معنا في هذا الصباح. بالتأكيد لنا جولة قادمة ومتجددة، أكيد. ولقاءات وموضوعات جديدة من عدن هذا الصباح نطرحها في الغد. حتى الملتقى لكم منا أطيب المنى. كانت معكم أنا خديجة سيف، ومن التقديم أيضا
1: يزيد سيف، ونلقاكم في حلقة جديدة.
0: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستمع.

وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفة تأخر حيل، انا خايف تناسى عطره يديني، ولهت كثير انا شايف الدواي يغفى على كتف. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى، وابي يبقى على حلفه بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني وفز ادور، لكن انا وهمي بهالغرفة، اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برافة. امر البيت يوميا ابي يهدل، ولا فيني اطق الباب واتخبى، وانا عيني على الشرفة، انا لقاله واصحابي اكيد انغاب ناسيني، اواسي نفسي بكلمة مع عذرة، انا اعرفه احبه حيل، لا والله انا احسه جزء فيني، اشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه، انا متعود انه من قسى وقتي يخبيني، انا منه يخبيني اذا هو شح في عطبه، هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه، تخاصمنا مساء الجمعه وعزم يخليني، سنه مرت ولا شرف صباح السبت بلطفه.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدًا الغد صوت كل الناس.
1: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه الم

أشيب وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بيقص الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بيقص الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة، ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي، فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي، فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله. وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيدة أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: كذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي، وانا دمي يقول اني انا انسى فال الله ولا فاله، لو بنسى انا نفسي ما انسى ابد رسمه. يقول اني انا انسى فال الله ولا فاله، لو بنسى انا نفسي ما انسى ابد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمه، يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة يما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل. ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

0: من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حمل
1: الرز مليان تلهوري وصانونا في بحوت صيت تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا، معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
3: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
5: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
6: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: يقول أشهد إن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول كان عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد إن وجهك يجيب العافية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: مش هنسى الدعاء اللي كان بيدعي عليا من والدي. انا عايز اقول لك كانت سهام بتخش جوه قلبي. اتصل فعلا بالاسم وقصادي، تعال خدوه.
2: قعدت في المرحله دي كام سنه؟
1: هي دي نقطه التحول اللي غيرت حياتي.
2: كاميرا موجوده، عايزك تقول رساله.
1: ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله.
2: معانا النهارده بطل من ابطال برنامجنا في شهر رمضان، هيتكلم وهيحكي عن ازاي كان في طريق مظلم وربنا باراده منه، عشان هو عنده عزيمة قدر انه يخرج من الطريق المظلم ده لطريق النور. خالد اهلا بيك.
1: اهلا بيك.
2: مستعد نبدأ؟
1: مستعد.
2: احنا بنصور صوت وصورة، موافق؟
1: موافق.
2: عايزينك تحكي لنا ان ازاي جت فترة من الفترات كنت في طريق مظلم ودخلت في عالم هنسميه مرض، ازاي بدأت البداية لحد ما ربنا انعم عليك وخرجت من المرض ده، والنهاردة بقيت في عالم النور، والنهاردة بقيت تقول ان انا كنت فين وصلت لفين. حابين نسمع منك، وحابين نستخلص في الاخر عبرة وعظة وتوعية، خاصة احنا في شهر رمضان، عشان ندي امل لاي حد في الطريق ده انه اكيد بفضل من ربنا يقدر يخرج منه. تفضل واحنا سامعينك.
1: بدايتي من بعد ما خلصت تلت اعدادي، هي دي نقطة التحول اللي غيرت حياتي. هو انا ما كنتش اعرف ايه مخدرات، كنت اسمع زي اي شاب، اشوف في التلفزيون، اشوف ناس مثلا في الشارع بتشرب، انما كتجربة ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا اغرز الغرزة دي. حتى لما كنت بشوف ناس اللي هو ايه ده، انا استحالة في يوم من الايام اصلا اوصل للحتة دي. بس للأسف حب الفضول في البداية، ولما انتقلت من كنت في مدرسة خاصة الاول، فلما دخلت الثانوية اهلي نقلوني المدرسة حكومة. انا مش عايز اقول ده السبب، بس ده من ضمن العوامل اللي ممكن تكون خلتني، يعني انا عايز اجرب. بالذات ان المدارس في التوقيت ده اللي هو عادي، انت فاهم يعني، فاللي هو بدأت اجرب. المرحلة او الوقت اللي انا جربت فيه بحب الفضول، ما كنتش فاكر ان الادمان هيوصلني للكمية بقى الخسارة اللي انا وصلت لها. حب تجربة، فضول، بدأت بمخدر الاجتماعي العادي اللي الناس بتشربه اللي هو الحشيش، بس اكتشفت ان ده مش كفاية. يعني أنا لما بدأت اول مرة تمام زي الفل واتبسطت والدنيا زي الفل، بعد كده لا، الادمان سيطر علي. حتى انا بعد كده حاليا بقول الادمان هو فقدان السيطرة فعلا. اول مرة جربت خلاص، بعد كده هتلاقي نفسك بتتمدى وبتسحل مع المخدرات وبتبدأ تتنازل. هي دي المشكلة، ان انت في سبيل المخدر هتبدأ فعلا تتنازل، وده اللي حصل معايا.
2: بدأت بالحشيش ثم
1: حشيش وكل انواع المخدرات، الكيمياء وبعد كده الهيروين، كل انواع المخدرات بلا استثناء، ما خلتش نوع مخدر. يعني انا كنت من النوع اللي هو عايز اجيب اقصى حاجة في الدماغ، اعمل الدماغ اقصى حاجة، فاللي هو حشيش بعد كده زي كده وبكميات كبيرة، وما كانش فارق معايا. انا اهم حاجة عندي ان انا اوصل للدماغ اللي انا وصلت لها اول مرة. وفي سبيل ده طبعا في سلسلة احداث بتحصل بخسر فيها.
2: لو ما يدقكش ممكن نعرف السلسلة دي.
1: ان انا اول حاجة كنت مميز في دراستي وكنت بطلع من الاوائل، فجأة بدون سابق انذار ما بقتش اروح الامتحانات واكتب واقول انا رايح وما روحش، اتفصل من الجامعة. دخلت كلية حقوق وبعد كده اتفصلت سنة، اسقط التانية التالتة وبعد كده جوه فصل. انت عايز اكتر من كده ايه؟ يعني في الجانب الدراسي ان انا اتفصلت من الكلية بتاعتي، وبعد ما اتفصلت خلاص ما بقاش في طموح اصلا ان انا اخش جامعة تاني. وكنت بضحك على اهلي ونقلوني من جامعة للتانية للتالتة للرابعة، اقعد شهر شهرين ومش فارقة معايا يصرفوا اللي يصرفوه ولا فارق معايا. اهم حاجة ان انا اخد المخدر بتاعي، ومش عايز اقول لك بقى كمية الفلوس اللي كنت باخدها على حس الفلوس الكليات اللي انا كتير دخلتها واصرفها ومش فارق معايا هم بيجيبوا الفلوس دي منين. احنا كنا تمام، الدنيا زي اي عيلة متوسطة، بس انا من ضمن الخسائر برضو ان انا خسرتهم، خليتهم يتدينوا، خليتهم على وشك ان هم ممكن يحصل لهم اضرار بسبب اللي انا كنت بعمله، بسبب الانانية اللي الادمان بيوصلك ليها. فعلا مش هنسى ان انا يعني مش هنسى الدعاء اللي كان بيدعي عليا من والدي. انا عايز اقول لك كانت سهام بتخش جوه قلبي، انا عارف ان انا وحش وعارف ان انا باذي، بس هما ما كانوش فاهمين المرض ده بيعمل ايه فيك، مش فاهمين. انا من جوايا ممكن اقعد لما اروح مثلا واخلص الكيف بتاعي واقعد بالليل والدنيا زي الفل واقعد ابكي، فعلا ابكي وناجي ربنا، يا رب انا عايز اخرج من اللي انا فيه، انا مش عاجبني ان ابويا يدعي عليا، مش عاجبني ان امي عينيها مكسوره مش قادره تتكلم عن ابنها، بالنسبه لها بقى وباء في البيت من كتر الممارسات اللي انا بعملها. يعني انا لو هحكي هحكي كتير، بس عشان وقت الحلقه فمش هسرد في الايه في التفاصيل دي، بس فعلا كنت بعمل حاجات لدرجه ان ابويا وصل. يعني انا كنت من ضمن الشخصيات اللي هو ايه، انا ضامن حب ابويا وامي، فاللي هم استحاله يعملوا حاجه وحشه. بس اللحظه فعلا اللي كانت بالنسبه لي نقطه تحول، ان انا اتفاجئت في يوم من الايام ابويا من كتر المشاكل اللي انا بصدرها له ما كنتش متخيل ان هو يعمل معايا كده، اللي هو مالكش مكان في البيت، انزل وشوف اي حته تانية عيش فيها.
2: مش قادر اتحمل كم المشاكل،
1: مش قادر مش قادر. انا عايز اقول لك ديون ومشاكل بتتصدر له في البيت وناس تيجي وقصص بتحصل. يعني المدمن وهو هو اثناء تعاطيه بيعمل مشاكل، بيجيب مشاكل للي في البيت، هو مش بيأذي نفسه بس. يعني انا ما كنتش بأذي نفسي بس، وما كنتش عايز كده، بس انا مش قادر مش عارف، ساعدوني مش لاقي حد يساعدني، او حتى ما كنتش بطلبها، فعايز اساعد نفسي بنفسي بس مفيش نتيجة. كل يوم اقول هبطل واجرب واقعد في البيت ابطل ومفيش نتيجة. اول ما انزل الشارع مع اول محبذ او مؤثر شكرا خلاص الفكرة تيجي بمشي وراها، هجيب فلوس من اي حتة هتصرف، يعني مش قصة مش مشكلة بقى الفلوس دي هتيجي منين. فاللحظة اللي ابويا قال لي انا مش عايزك في البيت، وفعلا كان حقيقي، وخد لبسك وكده مش عايز اعرفك تاني، شوف اي بيت تاني.
2: حسيت انا من جواك
1: ولدرجة ان هو اتصل فعلا بالاسم وقصادي تعالوا خدوه. في الاول ساعدني ان انا اخش ابطل مره واتنين، ما فيش نتيجه، بس كنت بقعد وقت قليل وخلاص مشوني وزي الفل، واضحك عليهم اول لما اخرج اشرب. المره دي اتفاجئت ان هو اتصل بالاسم تعالوا خدوه.
2: كانت بالنسبه لك حسيت زي الكسره، ابويا اللي عمره ما استغنى عني قال لي اطلع بره.
1: انا بقول لك انا ضامن حبهم، اللي هو ضامن استحاله انتوا في يوم من الايام تعملوا معايا كده، بس كم المشاكل هو اللي وصلهم لكده. فلقيت التليفون بيترفع، لا، ورحت نازل بشنطتي وحطيت الشنطه ساعتها في حوش السلم وانا مش عارف اروح فين. انا عايز اقول لك قعدت،
3: مفيش راجل تقيل بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل
1: يعني مش هنسى المرض ده بيعمل ايه فيك، مش فاهمين. انا من جوايا ممكن اقعد لما اروح كل الناس شايفاني شخص قليل ملوش اي لازمه ملوش قيمه، مش حابين يقفوا معاه مش عايزين يتكلموا معاه. فده كان يقهر، ده اللي كان بيخليني اقعد لوحدي مش عايز انزل، مجرد بس لو معايا فلوس الشرب انزل اجيبها واقعد في البيت لوحدي. انا مفيش انتماء ما بيني وما بين اللي حواليا، خلاص كل الناس كارهني، كل الناس مش حابه تقف معايا، كل الكلام ده. الحمد لله بعد التعافي الدنيا بتتغير، اللي جواك ده بيتحول لطاقه. يعني انت ممكن بعد ما الناس بتشمئز منك وبعد ما الناس رافضه ان هي تقف معاك، لا.
4: للغدير
1: يعني مش هنسى الدعاء اللي كان بيدعي، يعني كان بيقهرني، كنت ببقى تعبان نفسيا. انا فاكر نفسي زمان انا كويس وزي الفل واحسن من ناس كتير، بس الادمان غطى على ده كله، فالنظره اتغيرت، كل الناس شايفاني شخص قليل ملوش اي لازمه ملوش قيمه، مش حابين يقفوا معاه مش عايزين يتكلموا معاه. فده كان يقهر، ده اللي كان بيخليني اقعد لوحدي مش عايز انزل، مجرد بس لو معايا فلوس الشرب انزل اجيبها واقعد في البيت لوحدي. انا مفيش انتماء ما بيني وما بين اللي حواليا، خلاص كل الناس كارهني، كل الناس مش حابه تقف معايا، كل الكلام ده. الحمد لله بعد التعافي الدنيا بتتغير، اللي جواك ده بيتحول لطاقه. يعني انت ممكن بعد ما الناس بتشمئز منك وبعد ما الناس رافضه ان هي تقف معاك، لا في حاجات تانية بتحصل انت تقدر تبقى فخور بيها واللي حواليك يحسدوك عليها. انت في الاساس او انا في الاساس ما كنتش كده، المعدن كويس والتربيه كويسه والاب والام كويسين، بس في حاجه دخيله دخلت عليا هي اللي غيرت. وللاسف ان انا كنت حاطط نفسي في زون اللي هو انت اسوأ واحد في الكون، ربنا كده كده مش قابلك وغضبان عليك عشان كده خلاك تشرب مخدرات، وطالما انت مش قادر تبطل يبقى هو فعلا مش عايزك تبطل. دي كانت فكره مستحوذه عليا وكانت بتعطلني كتير.
2: كان الشيطان مأثر عليك بالفكرة دي؟
1: الشيطان، مرض، سميها زي ما تسميها، نفس أمارة، مش مشكلة المسمى. المشكلة إن الفكرة كانت دايما مستحوذة عليا، أنا ربنا طردني من رحمته، أنا ربنا مش قابلني، أنا ربنا مش حاببني، وقارن نفسي ما بيني وبين كل اللي حواليا، اشمعنى ده ناجح وأنا لأ؟ يبقى دي برضه دليل إن ربنا مش عايزني، مش قابل توبتي، هو مش عايزني. بس اكتشفت غير كده، اكتشفت إن ربنا أحن بكتير عليا من أي حد. بس هي كانت مرحلة ومحتاجة مني إن أنا بس أسعى.
2: قعدت في المرحلة دي كام سنة؟
1: قعدت أكتر من 12 سنة.
2: أوه
1: 12 سنة، 12 سنة حياتي اتدمرت فعلا. 12 سنة بعد ما خدت قرار إن أنا أبطل، كل اللي كنت واهم نفسي بيه من وساوس الشيطان أو من مرض مهيألي، لأ أنا شخص كويس ومعدني كويس وأقدر أتغير. أنا الحمد لله بعد ما كنت اتفصلت من 3 جامعات، بعد ما تعافيت الحمد لله قدرت إن أنا أخش جامعة القاهرة تاني وأخلص آداب علم نفس في التخصص بتاعي وأخد كورسات كتير، وحاليا دلوقتي عضو في اتحاد المعالجين النفسيين العرب. يعني مفيش يأس. مش معنى إن أنت فترة من حياتك، أو أنا كنت فاكر إن فترة من حياتي كانت سودة وزبالة والناس مش طايقني، ده معناه ان انا فيما بعد هفضل في نفس الحته، لا ده انا ممكن ارتقي لمراحل يعني اللي حواليا ما يصدقوهاش. وقدرت اعمل واوصل للكلام ده في شخصيتي العاديه. زمان كنت اعتمادي ومعتمد على المخدر ومعتمد على بابي ومامي ان هم يدوني فلوس، ما اعرفش اجيب قرش ولا عمري اشتغلت وكنت عاله عليهم. دلوقتي الحمد لله قدرت اتجوز وقدرت ابني نفسي وقدرت اشتري عربيه وقدرت اعمل حاجات كتير، واللي نفسي فيه فعلا بعمله. كفايه ان انا يعني مفيش حاجه بقت سجناني ولا اسراني ولا الكلام ده. ومش معنى ان انا في الاول ما كنتش قادر بعد ما اتعافى هفضل في نفس القدره دي، لا تقدر تعمل حاجات كتير وتوصل لحاجات كتير جدا. وده فعلا اللي انا عايشه حاليا، والطموح بعد ما كان مدفون بقى يعلى عندي. كل ما اوصل لهدف احط هدف تاني وبقدر ان انا اوصل له، ما عنديش مشكلة. يعني الإدمان سيطر وخسرني 10 سنين، بس الحكمة، أنا بالنسبة لي الماضي دلوقتي بتاعي ما بقاش مصدر عار ليا خالص نهائي، ده بالعكس يعني اللي هو بستفيد منه وغيري بيستفيد منه. وده اللي شجعني النهاردة إن أنا أتكلم لما طلبت مني، وما عنديش أي مشكلة. أنا بالنسبة لي كنت متعاطي ومدمن مادة مخدرة لفترة زمنية معينة في حياتي، بس دي مش حياتي كلها، دي مش قصتي، ودي مش القفله بتاعت قصتي، بدليل ان انا قاعد معاك النهارده وبتكلم عن ادماني مش بكل فخر ان انا مثلا كنت بشرب، لا انا بستخدم رسالتي دي ان هي تفيد غيري،
2: عبره لغيري،
1: عبره لغيري، وان هو يقدر. مش معنى ان انت غرست في الادمان والمخدرات واللي حواليك مش قابلينك يبقى انت تيأس، لا ليه خالص.
2: خالد الكاميرا موجودة، عايزك تقول رسالة لكل حد.
1: تمام.
2: في شهر رمضان، شهر البركة، شهر المغفرة، شهر التوبة، لعل عسى يكون بيسمعنا ويكون لا قدر الله مدمن، وتكون رسالة فيها عبرة وتنصحه وتقول له ايه عشان يخرج من الظلمات والطريق المظلم ده.
1: انا عايز رسالتي موجهة لأي شخص بيتعاطى مخدرات او اي شخص مدمن. مش معنى ان انت مدمن يبقى ربنا مش هيقبلك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف صيغة مبالغة، لو ذنوبك ملايين وجبال ربنا قبلك. وبمناسبة الشهر الكريم اللي هو شهر المغفرة اللي ربنا بيفتح أبواب رحمته لكل الناس، بينادي منادي في أول ليلة من رمضان: يا باغي الخير أقبل. فأنت ربنا عايزك تخيل النداء ده من ربنا الملك ليك أنت، فهو بيحبك. مش معنى أن أنت في محنة وغرزان يبقى هو مش عايزك، بالعكس ربنا عايزك وحبك وقبلك. أنت بس اسعى وخد الخطوة وربنا أكتر واحد هيقف جنبك. بس.
2: رسالة جميلة، رسالة مهذبة، رسالة من بطل ربنا أنعم عليه وقدر يخرجه من الظلمات عشان جواه دعوة أم دعوة أب، هو من جواه حاجة كويسة، فربنا أراد ينتشره من الظلمات عشان يرجع تاني للنور، عشان يكون قدوة، عشان يدي الناس عبرة من طريق مرير هو مر بيه، مش عبرة من مسموعة. انت عشت التجربة المؤلمة وبتقول للناس ان التجربة دي كلها ظلم، كلها مؤلمة، ما فيش فيها نجاة غير نجاة المولى عز وجل، انك تخرج منها، ان ده مرض ومرض أليم. ورسالتنا للمجتمع ان اي حد ربنا ابتلاه، اي حد كان مريض ورجع لطريق النور، المجتمع يحتوي الناس، الاصدقاء، العمل، الابواب تنفتح لي. بلاش نبص، لان دي ممكن تكون برضو درس قاسي حصل في حياته، فاحنا ما نكملش حياته بالطريقه دي. دي كانت تجربه، كانت مرحله، كان طريق مظلم مر فيه، رجع بفضل من ربنا للنور. المجتمع يسمح لي انه ينخرط، يسمح لي انه يكون موجود، يسمح لي انه يفتح له ابواب، ان كان عمل، ان كان اجتماعيا، ان كان نفسيا، لان خلاص رجع. ربنا نفسه بيقبل التوبه، احنا عباد ما نقبلش التوبه. ربنا نفسه غفور رحيم، احنا عباد، مجرد عباد، ما نقولش دي مرحب نورتنا، انت بطل، انت مشرف، انت قدوه. لازم كلنا نفهم ده. خالد شرفتني ونورتني، تسمح لي اقول لك يا بطل، واقول لك تعظيم سلام، انت نموذج مشرف.
1: الله يبارك حبيبي.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أن المسلم لا يشق على نفسه في العبادة ليس معنى أنه يترك ما يستطيع من نوافل ومن طاعات، بل المراد بالاقتصاد في الطاعة أنه لا يكلف نفسه ما لا يطيق، أو يضر نفسه في العبادة، أو يشق على نفسه في العبادة فيؤدي العبادة ونفسه كارهة لها، وإنما يتحمل ثقل العبادة، فهذا ينافي الاقتصاد في العبادة والطاعة، بل يأخذ ما يطيق من الأعمال وما يتيسر له، وهكذا يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى أعلى مراتب العبودية مع تحقيق روح العبادة من محبة الله والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه. وهذا من أعظم فوائد الاقتصاد في العبادة. من فوائد الاقتصاد في العبادة أن المقتصد في العبادة يحقق روحها، بخلاف الذي يشق على نفسه. مثلا إنسان مريض ما يستطيع أن يصلي قائما، يقول لا أريد أن الأجر يفوتني، أو يصوم رمضان وهو يشق عليه وقد يضر نفسه، يقول لا أريد أن أفوت من رمضان ولا يوم واحد، والله قد عذره، يجوز لك أن تصلي قاعدا أو أن تفطر في رمضان، فيتحمل وهو في صلاة لا يشعر بخشوع ولا بطمأنينة في الصلاة، هكذا فقط يتحمل أن يقف أو يتحمل أن يصوم وهو يجد المشقة في نفسه. فهنا ما يحقق المسلم روح العبادة. أما الذي يقتصد في العبادة ويأخذ الأمر باليسر فيحقق محبة الله تعالى في العبادة، ما يستطيع أن يقوم وهو يصلي فيقعد، يصلي وهو قاعد مرتاح وهو يخشع في صلاته ويطمئن لأن الله عذره، فيحقق المقصود من العبادة. ثم أيضا الاقتصاد في العبادة من أعظم ثمراته أنه من أعظم أسباب الاستمرار في الطاعة.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: كم من الناس من شقوا على أنفسهم في العبادة ثم بعد ذلك انقطعوا وترك العبادة بالكلية لأنه يسأم، كلف نفسه ما لا تطيق، حمل نفسه ما لا تحتمل، ثم هكذا ما أخذ نفسه بالتدرج في هذا الباب فانقطع بعد ذلك ومل وترك العبادة. فالاقتصاد في الطاعة أمره عظيم، وهذا من فقه العبد. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقلل من الصيام النافلة ويقول: الصيام يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فانظر في فقه هذا الصحابي، يعلم أنه إذا صام سيشق هذا على نفسه. ومعروف ابن مسعود كان من الصحابة الذين أو كان نحيفا جدا ويضره الصيام إذا أكثر منه ويمنعه من أن يتمتع بتلاوة القرآن، فكان يقدم ما هو الأصلح لقلبه من تلاوة القرآن الكريم مثلا. ونحن في كل صلاة في كل ركعة نسأل الله تعالى الطريق الوسط: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إلى يهودية جافية ولا إلى نصرانية غالية، فدين الإسلام وسط من بين الأديان. فاليهود عندهم جفاء، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قتلوا أنبياء الله. والنصارى بالعكس عندهم غلو، غلوا في عيسى حتى جعلوه ابن الله. لكن دين الإسلام دين وسط بين الأديان، وهكذا أهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الوسط في دين الإسلام من بين سائر الفرق. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب: قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله تعالى ما أنزل القرآن لنشقى ونتعب ونشق على أنفسنا بتعاليمه، لا، تعاليم القرآن وهداياته وشرائعه كلها رحمة وهدى وشفاء، كلها مصلحة للناس. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكلما أقبل المسلم على القرآن الكريم ازداد هدى ورحمة في حياته، طمأنينة في قلبه. وما يشقى أحد مع الدين، ما يشقى أحد مع القرآن الكريم. بعض الناس يظن أنه إذا استقام على

حياكم الله متابعينا، واهلا بكم الى موجز الانباء من اذاعة عدن الغد. والبداية من الشأن المحلي، زار مدير عام مكافحة المخدرات بالجمهورية العميد عبد الله الأحمدي إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة عدن، حيث استقبله مدير الإدارة المقدم مياس حيدر الجعدني. نفى مدير عام مكتب النقل بمحافظة عدن صحة ما يتم تداوله بشأن وجود اشتراطات لصرف لواصق تحديد خطوط سير باصات الأجرة أو ربط الحصول عليها بموديل محدد للمركبة. عربيا وعالميا، تسبب اشتباك عنيف بين الطيارين في تحويل مسار رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل الأربعاء، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون الطائرة قد تعرضت للخطف. ذكرت شبكة أخبار الطلبة أن إيران أعدمت اليوم الأربعاء رجلين أدينا بالإطلاع بدور في قتل أربعة من أفراد قوات الأمن خلال احتجاجات يناير 2026 في مدينة مشهد شمال شرق البلاد. وإلى عالم المال والأعمال، يتجه الدولار الأربعاء لتحقيق أكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهرا مدعوما بقوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة. تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متجهة إلى تسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6% مع تزايد ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وإلى سحر الملاعب والكرة المستديرة، أكد نور الدين ولد علي مدرب اليمن أن كأس خليجي 27 كانت فرصة جيدة للاطلاع على أحوال المنتخب قبل منافسات كأس آسيا، معتبرا أن فريقه يعاني ظروفا صعبة تؤخر تطوره. سجل المنتخب السعودي رقما غاب عنه طوال 52 عاما في كأس الخليج العربي لكرة القدم بعدما أنهى دور المجموعات في خليج 27 بالعلامة الكاملة إثر فوزه على العراق. قدمنا لكم السادة المتابعين موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: الله أنه سيشدد على نفسه. وهذه من أكبر الشبهات عند أهل الدنيا، إذا رأوا أهل الدين والاستقامة يقولون هؤلاء مساكين، هؤلاء حرموا أنفسهم من لذات الدنيا، هؤلاء متشددون، كل شيء عندهم حرام حرام. وهذا في الحقيقة من تلبيس الشيطان على هذا الإنسان، هذا من جهله بحقيقة الإسلام. والله لو كان يعلم حقيقة الإسلام وحقيقة العبودية ما يمكن أن يقول هذا الكلام، بل نقول هو المسكين، لأن هذا الذي استقام على طاعة الله يجد والله أعظم متعة في حياته في طاعة الله تعالى، يجد اللذة وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، لأنه عرف ربه تقرب إلى الله، يشعر بمحبة لله وشوق للقاء الله، فيعيش في عالم آخر، أهل الدنيا في شأن وهو في شأن آخر. فهم المساكين كما قال بعض السلف، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الحمد لله دائرة المباح والحلال في دين الإسلام أوسع بكثير من دائرة الحرام، بل هذا الذي انغمس المحرمات هو الذي شدد على نفسه. الله تعالى أحل لنا مثلا كل المشروبات، كل شيء شراب حلال إلا الخمر فقط، أحل لنا كل المطعومات إلا ما ورد مما فيه ضرر على الإنسان، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهكذا ما فيه ضرر على الإنسان يذهب هذا ويترك كل أنواع الطيبات ويتناول الخمر، يتناول المسكرات، يتناول المخدرات، يضر نفسه، يقتل نفسه. من الذي شدد على نفسه إذن؟ هذا صاحب الشهوات هو الذي شدد على نفسه، ألقى بنفسه في التهلكة. لكن الذي يستقيم على طاعة الله والله هو في خير وعافية. وليست الحرية المحمودة أن الإنسان لا يقف عند حد من الحدود، يقول أنا حر وأنتم تقيدونني بالحلال والحرام، لا، بل في الحقيقة الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشهوات يكون مقيدا، يكون أسيرا لهذه الشهوات، يكون عبدا لشهوات نفسه وهوى نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يكون عبدا لهذه الشهوة وأسيرا لها وذليلا لها، هذه ليست بحرية كما يزعمون، بل الشرف العظيم أن تتحرر من شهوات الدنيا وتكون عبدا لله وحده جل وعلا، فتستقيم على طاعة الله تعالى. هذا الدين ليس فيه إلا ما ينفعك، ما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة. عندما حرم الله تعالى الربا، حرم الزنا، حرم عمل قوم لوط، هذا كله فيه صلاح للبشرية، والآن البشرية تدمر نفسها بنفسها عندما تنشر هذه الفواحش والعياذ بالله، ويزعمون أن هذا من التطور من الحرية. فدين الله تعالى فيه السعادة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين لا بد فيه من عبودية لله وخضوع لله. اليوم للأسف بعض الناس يظن أنه بإمكان أن يعبد الله كما يريد هو، يقول يعني مثلا لماذا أنا أصلي في أوقات معينة؟ لماذا تكون صلتي بالله في أوقات معينة؟ لماذا يكون صيامي لله في شهر معين؟ أنا سأختار الوقت الذي أتصل فيه مع ربي، أنا سأختار الصيام الذي يناسبني، هذا في الحقيقة يعبد هواه، هذا ما يعبد الله. لأن ما معنى عبادة الله تعالى؟ أن تستقيم على ما يأمرك به هو جل وعلا. الله أمرنا بأن نصلي 5 صلوات، الله أمرنا أن نصوم شهر رمضان، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا اتبعت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يقول اتركوني وربي أنا أعبد ربي بطريقتي، فهذا في الحقيقة يعبد هواه. واحد يقوم ويرقص ويغني ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا، وهكذا لا يكون هناك دين ولا عبودية في الحقيقة إلا عبودية النفوس والأهواء، كما يوجد اليوم في زماننا من بعض الناس هكذا يزعمون. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فيسلم وجهه لله، يستسلم لله، يطيع الله فيما أمر ويبتعد عما زجر عنه ونهى عنه جل وعلا، بهذا يسير المسلم في الصراط المستقيم ويصل إلى ربه جل وعلا. ثم قال: وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر عندما شرع لنا الصيام، هذه الآية جاءت في الصيام وفي الرخصة في الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر، يعني الله تعالى يريد بكم اليسر فيما يشرعه لكم من أحكام من رخص، ولا يريد بكم العسر. أما كيف أكد هذا المعنى فنفى ما يقابله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في كل أوامر الدين، ما تجد شريعة في دين الإسلام إلا وفيها التيسير. 5 صلوات في اليوم والليلة ليست ثقيلة، شهر واحد في السنة نصومه، الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وما يكون مقدار الزكاة إلا 2.5%، الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. إذن أركان الإسلام في غاية السهولة، وهكذا تجد شرائع الإسلام. وإذا احتجت إلى رخصة تجد الرخص، إذا كنت مريض تستطيع أن تصلي وانت قاعد، تستطيع أن تفطر في رمضان، إذا اضطررت إلى فعل الحرام تفعل الحرام من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذن هذا دين الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ وهكذا الأب أو الزوج يسأل إذا رأى مثلا شخصا غريبا في بيته، يسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أن يدخل البيت من هب ودب، الله فلانة صاحبة ابنة، يعني صاحبة ابنته مثلا، أو مثلا صديق ولده أو كذا، يدخل وما يستأذن وما يعرف الوالد عن شيء وما يدري هذا الشخص أهو صالح أو ليس بصالح، ما يصلح مثل هذا الانفلات في البيوت، فلا بد أن يكون الأب مسؤولا عن هذا. قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. في رواية قالت: لا تنام الليل، هذه امرأة عابدة لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني كلمة نهي وزجر. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه المرأة من الغلو في قيام الليل بأن تقوم الليل كله بدون نوم. الله جعل النوم سباتا والليل لباسا، ينام فيه المسلم ساعات ثم يستيقظ في قيام الليل، يتقوى بنومته على قومته. أما أن يسهر الليل كله بدون نوم وهكذا يعيش حياته، فهذا يؤثر على صحته ومناعته ويضر نفسه، ثم قد لا يطيق مثل هذه العبادة مع طول السنوات. فقال عليكم بما تطيقون، وفي رواية بما تطيقون يعني من الأعمال. لماذا؟ قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ومعنى هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. فيعني الله لا يقطع عنكم الثواب لأن الملل فتور واستثقال الشيء، فينقطع الإنسان عن هذا الأمر فيمل مثلا من قيام الليل فيترك وتثقل نفسه عن القيام، يمل من الصيام فيترك الصيام، يمل من قراءة القرآن فيترك قراءة القرآن، وهكذا. فالله تعالى لا يمل. طبعا الملل هذا يعني بالنسبة لي في هذا الحديث ليس من صفات الله تعالى، وإنما هو باب المشاكلة كما يقولون هنا، ومعنى أنه يعاملكم معاملة المال يعني لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا أنتم عن العبادة. فقال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن الدائم يثمر لك محبة الله وتكون في كل يوم على طاعة لله وعلى قرب من الله، وما تدري إذا أتاك الموت وأنت مستقيم وقد داومت على طاعة الله يأتيك الموت وأنت على حالة طيبة، بخلاف الذي يطيع الله ثم يترك ويمل ويضيع كثيرا من الطاعات ثم يرجع وهكذا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان، 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.
5: كم أظهر العشق من سر وكم كتما، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم، جديلة طرفاها العاشقان فما تراهما افترقا إلا ليلتحما في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما، فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين فلا أعطى ولا حرم، إن الهوى لجدير بالفداء وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدما بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم، والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهم. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما، كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني القراغر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
0: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
4: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
5: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
6: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
7: وقت من البطا وبليل تتراقص شياطينه، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلم يمر فرقادي تزورين، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.

الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين إذا أنتي ما أنتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه واجيب احلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينه تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو هو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه على دول المثل ماني حلو لكن ماني شيء اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام

0: حياه هنا.
1: اذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش. الخناقات هتحصل، والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل، والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاه.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بشكل صحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية، يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47-5105-6 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

على الشأن المحلي، زار مدير عام مكافحة المخدرات بالجمهورية العميد عبد الله الأحمدي إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة عدن، حيث استقبله مدير الإدارة المقدم مياس حيدر الجعدني. نفى مدير عام مكتب النقل بمحافظة عدن صحة ما يتم تداوله بشأن وجود اشتراطات لصرف لواصق تحديد خطوط سير باصات الأجرة أو ربط الحصول عليها بموديل محدد للمركبة. عربيا وعالميا، تسبب اشتباك عنيف بين الطيارين في تحويل مسار رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل الأربعاء، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون الطائرة قد تعرضت للخطف. ذكرت شبكة أخبار الطلبة أن إيران أعدمت اليوم الأربعاء رجلين أدينا بالإطلاع بدور في قتل أربعة من أفراد قوات الأمن خلال احتجاجات يناير 2026 في مدينة مشهد شمال شرق البلاد. وإلى عالم المال والأعمال، يتجه الدولار لتحقيق أكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهرا مدعوما بقوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة. تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متجهة إلى تسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6% مع تزايد ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وإلى سحر الملاعب والكرة المستديرة، أكد نور الدين ولد علي مدرب اليمن أن كأس خليجي 27 كانت فرصة جيدة للاطلاع على أحوال المنتخب قبل منافسات كأس آسيا، معتبرا أن فريقه يعاني ظروفا صعبة تؤخر تطوره. سجل المنتخب السعودي رقما غاب عنه طوال 52 عاما في كأس الخليج العربي لكرة القدم بعدما أنهى دور المجموعات في خليج 27 بالعلامة الكاملة إثر فوزه على العراق. قدمنا لكم السادة المتابعين موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: هذه الآية يا شيخ مشاري قطعت الكلام في خلاف طويل كان بين الناس عن ماهية الحياة الطيبة.
0: الله.
1: هذا نقاش كان بين أصناف الناس، بين الفلاسفة، بين الشعراء، بين الأدباء، بين عوام الناس، كل مشى الحياة الطيبة،
0: حقيقة الحياة.
1: أي ما هي حقيقة الحياة الطيبة؟
0: نعم.
1: ما هي الحياة التي ينبغي أن تحياها لتقول أنا في حياتي طيبة
0: سعيد؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: الكلام الكثير هذا بالنسبة لنا نحن المسلمين حسمه ربنا بهذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والعجيب في هذه الآية أن تخبرك أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن ربنا سبحانه يحييه حياتين طيبتين.
3: يا سلام.
2: يحيي الحياة الطيبة هذه
3: في الدنيا
2: ويحيي حياة طيبة أخرى يستقبلها.
3: الله.
2: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة في النشأة الأخرى.
3: نسأل الله من فضله.
2: اللهم آمين اللهم آمين. فعمادان للحياة الطيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. تؤمن وتعمل صالحا قطعا تكون في حياة طيبة، قطعا تكون في حياة طيبة. والدليل على ذلك ما كان يعني يحياه أولئك الذين تقدمون. يكون أحدهم في بحبوحة من العيش، في رغد وسعة، يدخل في الإسلام فيصير في ضيق من العيش، في فقر، في حاجة مادية، لكنه يرى أن عيشه هذا لا نسبة بينه وبين ما كان يحياه من قبل. هذا العيش الذي فيه الإيمان بالله والحياة الطيبة.
3: الله.
2: هذا عيش أكثر الصحابة، بل طائفة منهم كانوا أهل نعيم، أهل نعمة في الجاهلية. يسلم أحدهم يزول كل شيء من تلك النعم، لكن يبدله الله نعمة عظيمة جدا، وهذه النعمة الإيمان بالله والعمل الصالح فيرى نفسه. هذا أبو عثمان يروي ابن حبان في الصحيح عن أبي عثمان النهدي أن صهيب لما أراد الهجرة حبسه المشركون أهل قريش وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، فكثر مالك عندنا وتريد أن تخرج الآن بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك. فيقول لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: اشهدوا أني قد جعلته لكم. العجيب هنا يا شيخ مشاري شيئان، أحدهما أعجب من الآخر. الشيء الأول أنه يترك لهم كد دهر، هذا لن يترك لهم ما ربحه في يومه أو ما ربحه في شهره، هذا يترك لهم ما ربحه في عمره الذي أقامه بين ظهرانيه. سيخرج بنفسه فقط، ما عنده شيء، وسيقبل على بلدة ليس له فيها شيء، ولكنهم على ذلك لا يتردد. هاكو الشيء، وهذا عجيب جدا. وأنا لا أدري هل تعرف أنت من الأشخاص من إذا خير بين دينه وجملة دنياه وما يملك منها يقول: لا، أنا أحافظ على الدين ولكن خذ الدنيا كلها، لا يبقي لنفسه ما يقوت به نفسه وما يقوت به عياله. هذه العجيبة الأولى. والأعجب منها يا شيخ مشاري هو المبادرة إلى هذا الجواب من غير تردد ولا تلكؤ ولا تفكير،
3: ثقة ويقين.
2: هذا عجيب جدا جدا جدا. كثر مالك عندنا أو تريد أن تخرج، ما في نجعل لكم نصف مالي، مماكسة ثلث مالي، ما رأيكم في كذا، طيب أنا نخلي لكم، ويماكس. لا لا، مباشرة. هذه العجيبة جدا. هذه إن جعلت لكم، جعلته لكم، يمشي لكنها صفقة رابحة، يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن رابح البيع، رابح البيع بيحيى. ابن إسحاق يروي أن هذا مصعب بن عمير كان أنعم فتى في مكة، أرغدهم عيشا، فتيان قريش هو المدلل، النعمة والترف والرخاء وحسن اللباس وطيب الرائح و ثم أسلم. ذهب ذلك كله. يروي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن لجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. صار يلبس المرقع يا شيخ بشاري، نتكلم عن أنعم فتى في مكة، وما أكثر الفتيان المنعمين في مكة أبناء الوجهاء، هذا أنعمهم، صار يلبس المرقع وما عنده إلا هذا المرقع، إذا لم يلبسه سيبقى عاريا، ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. قال علي رضي الله عنه: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي كان عليه مصعب وللذي صار عليه. طيب سأل أنت مصعب الآن، يا مصعب ما رأيك، تحب أنك ما يستغرب سؤالك، كيف أنت يعني أنا أرجع لأجل أن ترى أن ما أنا فيه أدوان مما كنت فيه، ما كنت فيه من النعمة والثراء واللباس الحسنة والأكل اللين، هذا أحب إلي من هذا الدين. هذا يوم أحمد كان يقول: إن المرزأ من يرزأ دينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. وش رزية الناقة؟ الرزية رزية الدين،
3: جرب حلاوة الإيمان.
2: لا فلنحيينه حياة طيبة يا شيخ مشاري، ربنا يؤكدها بنون التوكيد ولم توكيد، فلنحيينه حياة طيبة. هو يحياها، أنت لا، أنت تظن أن حياته الطيبة مربوطة بما يلبس وبما يركب وبما يأكل وبما، لا لا، هو يعيشها يحياها، هو هذا الدين، هذا الرضا عن الله، لأن الإيمان بالله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تؤمن أن كل ما أنت فيه من سراء وضراء إنما هو ربك يقلب بك دهره، يقلب بك هذا الزمان ليرى كيف تصنع، ليرى كيف، ما الذي تريه ربك، أتريه التسخط على قدره أم تريه الرضا بما يصنع. ولذا قال ربنا، أنا سألتك مرة ونسينا ما أجبنا عن العلاقة بين الجملتين في قول ربنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما العلاقة بين الجملتين؟ العلاقة يا شيخ مشاري أن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويعلم أن ما أصابه إنما أصابه من عند الله وأن هذا الله رؤوف رحيم بعباده لطيف بهم، يطمئن فيهدي قلبه إلى الاطمئنان وإلى الرضا. يوم يموت مصعب بن عمير، يعني هذه ليست قضية، هذا الضيق في المسائل المادية ليست قضية زمنها قصير ثم لا لا لا، بقي هذا هكذا إلى أن مات رضي الله عنه. يقول يوم دفن ما عندهم ما يكفنون فيه، ما ترك ما يكفن فيه، تخيلت هذه، ما يترك كفنا، واش كفن؟ ثوب مترين في متر، ما كاين، ما يوجد، ما عنده، فإذا كفنوه غطوا رأسه تخرج رجله، طيب يغطون رجليه يخرج رأسه. هذا الذي ترك من الدنيا أنعام فتى في مكة. وسأله عن عيشه، يقول لك العيش الطيب، العيش الذي فيه الإيمان بالله والعمل الصالح، هذا العيش الطيب بقول ربنا وبشعور من عاشه. ومن كذبه فاعلم أنه لم يعيشه، إنه يكذب ما لم يقع له، ولو وقع له لصدق ربه فيما يقول في كتابه. يعني تصور يا شيخ مشاري، إنسان يفقد طرف من أطرافه، يفقد ابنا من أبنائه، ومع ذلك لا يخرج منه، لا ينبس ببنت شفه يتضجر بها أو يعترض بها على الله ويقول أف أو أي أو لماذا أو لماذا أنا. دمشق إلا محمولا لا يستطيع المشي، فلما رآه الخليفة دعا له بطبيبه، قالوا له لا بد من قطع الرجل، إذا لم تقطع الرجل بعد ذلك لا ينفعنا أن نقطع ما نقطع، لأن يكون يعني لا يمكن التدارك، فقال اقطعوها. شمشاري قطع ذلك الوقت ما في تخدير كلي وتستيقظ تجد الأمر انتهى. ثم حتى الألم ما تحس به لأجل ما عليك من المسكنات والمهدئات.
3: تعذيب تعذيب
2: تقطع جلده اللحم والعظم العظم كم وقت تحتاج لنشر هذا العظم والعروق والعصب؟ سأل الله العافية شيء لا يطاق. ويصبر هذا الصبر العظيم جدا ثم لما يرى رجله مطروحة ملقاة في الطست يقول يخاطب رجله يقولها الله يعلم أني لم أمشي بك إلى خطيئة قط.
3: يا سلام
2: أنت المهم أنت ما صنعت بك الله. ويستشهد الله على هذا. فلما كان راجعا في طريقه المدينة لقيه بعض أهل المدينة يخبره أن ابنا من أبنائه دخل إصطبله فرفسته دابة فقتلته. ماذا يقول لي يعني لينفس عن نفسه من شدة المصيبة؟ لقد لقينا في سفرنا هذا نصب. ينفس عن نفسه بآية. وأي نصب؟ سفر ذهب فيه طرف وذهب فيه ابن. ثم قال اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن ابتليت لطالما عافيت ولئن أخذت

0: لقد أبقيت.
1: الله أكبر. كيف فضيلة الشيخ الإنسان يحافظ على هذا الإيمان، يربو فيه ويزداد؟ يعني كثير من الناس ربما يحس بأنه وقع في فتور عن الطاعة، وهذا نجده يعني كثيرا.
0: يا شيخ بشاري، هذا القلب لابد أن يسقى، إذا لم يسقى يجف، وإذا جف ما يكون القلب سببا فيه من الإيمان ومن الخشوع ومن الخشية ومن الرجاء.
1: جميلة العبارة، يسقى. جميلة. يسقى بماذا؟
0: يقول الشاطبي رحمه الله، أبو القاسم صاحب الحرز، روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعدو روض الذاكرين فتمحلا. هذا أول مما يسقى به القلب، ذكر الله. ذكر الله بالقرآن، وذكر الله بأذكاره، وذكر الله مع الصالحين، أن تكون تلتمس حلقة الذكر وحلقة العلم والمساجد، أن تبحث عن الرفقة الصالحة يا شيخ مشاري. هذه الرفقة الصالحة التي
1: تعينك
0: وتنهضك.
1: نعم.
0: أحيانا ما تحتاج أن يكلمك، لكن ترى فقد اجتهاده.
1: نعم.
0: ترى قيامه بالليل من غير أن يكلمك، تعلم مش أني أن هذا له، أو أنت جلست تتغدى تقول تفضل، يقول لك أنا صائم. وما قال لك، ما قال لك صم، ما قال لك كذا، وقال لك أنا صائم، جزاك الله خير أنا صائم، يظهر لك النقص فينهضك.
1: نعم.
0: عبادته تنهضك. هذا النوع الذي ينبغي أن تصاحبه، الذي إذا رأيت استقامته خجلت من اعوجاجك، إذا رأيت اجتهاده خجلت من فتورك، إذا رأيت انبعاثه في طاعة ربك أنت استحيت من تكاسلك وتباطؤك وتثاقلك. هذا من أهم شيء.
1: قال من ذكر أو أنثى.
0: الخلق كلهم عيال الله، ما أن ربنا سبحانه لا يفرق بين من عامل صالحا من ذكر أو أنثى. أنا ذكرت لك ذاك اليوم تلك المرأة التي تسأل الشيخ، أنا الآن حالة عجزي وضعفي، لا أستطيع إلا أن أقوم بنصف جزء في الركعة. من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، هذه ترى أن قيام الليل شرفها.
1: شرف صلاتها في خدرها.
0: وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وهذا شرف ويستكثر منه. الناس نائمون وهي قائمة بين يدي ربها، تتذلل له بتلاوة كلامه، تمرغ حر وجهها المصون على الأرض، تسأل ربها يا ربي أريد كذا، يا ربي أريد كذا، يا ربي أريد كذا.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، في مثل هذه المجالس يربو الإيمان ويزداد، نسأل الله عز وجل من فضله. شكرا لكم فضيلة الشيخ.

0: بالضبط على اول تمام.
1: واحد

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها

0: معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المتابعين الأحباء في كل مكان. دائما يقولون للمساء حكاية وأنتم أجمل حكايات هذا المساء، والتقانا بكم وسمعنا لأصواتكم طبعا أجمل حكاية في حياتنا. مساء الخير عليكم، بكون معكم أنا مهاب الجيلاني من إعداد التقديم، ويرافقني زميلي المخرج عاصم حكيم في برنامجكم المفضل الأسبوعي الذي يأتيكم كل أربعاء الساعة 4 عصرا، برنامج المسابقات حدد مسارك، حيث الإثارة والحماس والمعلومات الجديدة طبعا، وبيكون راعي برنامجنا الذي ما زال مستمر معنا خلال الشهر هذا، وهو هيلث كير للأدوات للأدوية والمستلزمات الطبية. نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع نشوف مين بيكون أول متصل معنا اليوم.

0: تعبتي وانت تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة،
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان. طبعا نذكركم برقم برنامجنا 7-8-1-25-21-21 3-8-7-9-1-3 تردداتنا هي 8-9-9-9-5-9 وبتنا مباشرة على صفحتنا صفحة راديو عدالة الغد في الفيسبوك. كونوا معنا ولا تروحوا بعيد وخليكم دائما مع راديو عدالة الغد عشان تكونوا دوما رابحين. ونقول يا مساء الأنوار. ألو عاصم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: فايز عبدو محمد.
0: فايز عبدو
1: محمد
0: من وين يا فايز؟
1: تعز.
0: إن شاء الله يكون من اللي اسمك نصيب يعني تفوز معانا بإذن الله. من تعز العز. يا حيا بك يا فايز. كيف الحماس يا فايز؟
1: ألف ألف.
0: علي صوتك لو تسمح.
1: ألف ألف.
0: يا سلام عليك. يلا نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، أول سؤال، والسؤال بيقول: من هو الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة بعد فتح مكة؟ هل هو عثمان بن طلحة رضي الله عنه أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
1: عثمان بن طلحة.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. مساء الأنوار.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
2: أمجد عبد مهيوب.
0: أمجد عبد مهيوب.
2: أحمد.
0: أمجد
2: عبد مهيوب.
0: عبد مهيوب أحمد.
2: أحمد.
0: من وين يا أمجد؟
2: من تعز.
0: من تعز العز. كيف تعز؟ كيف أجواء تعز اليوم؟
2: أجواء ممطرة. تمام.
0: يا سلام، امطار الخير والبركة عليكم يا رب. عقبال عندنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: يلا يا أمجد، كيف الحماس؟
2: قوة.
0: قوة القوة. يا سلام عليك. نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول: متى استشهد عمر المختار؟ 1931 1932 1933
2: 32 مع المساعدة؟
0: لا، بخليك تحاول مرة أخرى. 31 32 33
2: 31.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نوجه كمان تحية لأبو خالد حلصم اللي دائما بيشجعنا وبيشارك نحنا بالتعليقات في صفحتنا في البث المباشر، وكذلك لعبد الباسط وللأخ توفيق ولكل من يبعثوا لنا رسائل عبر صفحتنا أو عبر تعليقات البث المباشر. ونقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام. من معايا؟
3: معك أسرار أحمد حسن.
0: أسرار أحمد حسن. من وين يا أسرار؟
3: اللحق.
0: يا حيا بأهل لحق، أهل الفل والكادي، لحق الخضيرة. الله يسلمك ويعافيك.
3: الله.
0: أسرار أنت معي؟
3: أيوة معك.
0: الله يحفظك يا أسرار. أسرار كيف الأجواء في لحق؟
3: الحمد لله تمام.
0: نعمل كده رحلة للحق؟
3: أهلا سهلا.
0: بتستقبلينا يا أسرار؟
3: أكيد.
0: الله يسعدك إن شاء الله. تسلم يا أسرار. أسرار أحس الحماس ألف.
3: أيوة إن شاء الله.
0: يلا نشوف السؤال. وعاصم حكيم، أسرار كيفك بالأمثال؟
3: يعني مصبونة.
0: يقول المثل: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على
3: الغريب.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة يا أسرار، دخلتي السحب وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا ألو. مساء الأنوار.
4: الله يسلمك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيفك يا خالة نورية؟
4: الله يسلمك وعافيك إن شاء الله. كيف حالك أنت؟
0: أني الحمد لله تمام، بألف صحة وعافية طالما بسمع صوتك وصوات المستمعين الأحبة اللي بيشاركوني.
4: الله يسلمك وعافيك.
0: أمين يا خالة.
4: اليوم إيش معك من خبر؟
0: اليوم ما فيش معانا خبر، اليوم معانا مسابقات.
4: مسابقات؟ أيوة. إيش من؟
0: أيوة. طيب يا خالة، دائما كانوا زمان يقولوا جارك
4: القريب ولا أخوك البعيد.
0: يا سلام عليك يا خالة.

0: أسطورية بصراحة، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ اتصال يا عاصم ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
1: معك فاروق سليم.
0: من؟
1: فاروق سليم.
0: فاروق سليم من؟
1: جلعوس علي.
0: جلعوس لحظة
1: علي.
0: من وين يا فاروق سليم؟
1: بالله كرش.
0: من كرش يا، كيف الأجواء في كرش؟ كيف الطريق لا عندكم؟
1: هو تمام.
0: عاصم حكيم. السؤال بيقول يا فاروق، ما هي الدولة التي احتلت البحرين عام 1521؟ هل بريطانيا أم البرتغال أم فرنسا؟ ألو.
1: بريطانيا المساعدة إن شاء الله.
0: بخليك تحاول محاولة أخرى. بريطانيا أم البرتغال أم فرنسا؟
1: فرنسا.
0: للأسف حاول تكلمنا مرة أخرى يا فاروق، حاولنا أن احنا نخليك تحاول مرة أخرى. مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام، نذكركم برقم برنامجنا 7825 21 حسن. يلا ناخذ اتصال بعدين نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو.
2: ألو.
0: حيا ومرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
2: سحر عبد الله عوض.
0: سحر عبد الله عوض، من وين يا سحر؟
2: من لحق.
0: من لحق، يا حيا بك يا سحر. سحر نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم
2: إن شاء الله.
0: السؤال بيقول عصفور باليد خير من 10 على
2: الشجرة.
0: يا سلام عليك يا سحر، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعينا الأحبة بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية، ونرجع لكم لا تروحوا بعيد.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290.
0: جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: في كل مكان. ما زال برنامج المسابقات تحدد مسارك مستمر معكم ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: صالح عبد السلام. صالح عمر.
0: صالح
1: عبد السلام.
0: صالح عبد السلام. صالح عمر.
1: أيوة.
0: يا حي بك، من وين أخي؟
1: من شبوة.
0: من شبوة، يا حي بك وبأهل شبوة جميعا، ونوجه تحياتنا لزميلنا خالد العبدلي من شبوة أيضا. صالح الله يحييك. صالح، كيف شبوة وأجواء شبوة؟
1: أجواء شبوة هذه الأيام برود
0: الحمد لله. ما فيش أمطار؟
1: الأمطار جزعت الأسبوع الماضي.
0: يلا الحمد لله. صالح، كيف الحماس؟
1: الحماس قوة.
0: قوة القوة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون رابح معنا يا رب. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول: تعرف عدن يا صالح؟
1: أيوة.
0: أجيت من قبل عدن؟
1: أيوة جيت.
0: طيب، في أي مديرة من مديريات محافظة عدن يقع ملعب الحبيشي؟
1: ملعب الحبيشي؟
0: هل مديرية صغيرة؟ لحظة، مالك منه اللي غششك. هل مديرية صغيرة أم مديرية خور مكسر أم مديرية المعلة؟ صغيرة أم خور مكسر أم المعلة؟ صغيرة، إجابة صحيحة، ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا حيا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
2: عبد الله محمد. عبد الله.
0: عبد الله محمد. عبد الله مين؟
2: الشقري من تعز.
0: الشقري صح؟
2: ايوه.
0: يا حيا بك يا عبد الله. عبد الله، كيف الاجواء في تعز؟
2: الاجواء مغيمه ومهيئه لامطار.
0: يا سلام. عبد الله، كيف الحماس؟ مستعد للاجابه على السؤال؟
2: ايوه، 2000 الف.
0: نشتيا مليون نحن. يلا يا عبد الله، روح تشوف عاصم حكيم. من هو اول رئيس مصري بعد سقوط نظام الحكم الملكي؟ هل محمد نجيب ام جمال عبد الناصر ام انور السادات؟ محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أم أنور السادات؟ يلا يا عبد الله.
2: الاختيار محمد نجيب.
0: محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات.
2: أقول محمد نجيب إن شاء الله.
0: محمد نجيب، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. طبعا كمان نوجه تحية لأميرة بصمتي اللي بترسل لنا مساء الخير، مساء الورد عليك وعلى كل المستمعين والمتابعين الأحبة في كل مكان. عاصم معنا اتصال، نقول ألو. حيا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك يا أختي؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: من معايا؟
3: معكم فتحي عايش.
0: فتحي سيف طايف صح؟
3: فتحي طايف سيف ناشر.
0: فتحي طايف سيف ناشر، يا حي بك أخي. أعتقد حيفان صح؟
3: أيوة.
0: حي بك. كيف الأجواء في حيفان؟ هي بعيد من تعز صح؟
3: يعني بعيد، أيوة، بحدود الحديد الأحد.
0: يا سلام.
3: مقارب لطور الباحة.
0: أوكي حلو. يلا أستاذ فتحي نشوف سؤال عاصم حكيم. السؤال بيقول: ما هي المدينة الأوروبية التي يوجد بها أكبر عدد من المنظمات الدولية؟ هل باريس أم لندن أم جنيف؟
3: الخيارات:
0: باريس، لندن، جنيف.
3: باريس. الله.
0: لا، باريس، لندن، جنيف. حاول لآخر مرة.
3: باريس، لندن،
0: وجنيف.
3: الأخير
0: جنيف. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. حيا ومرحبا. أيوة معك، بنسمعك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
4: حسين علي. حسين علي.
0: حسين علي من؟
4: حسين علي محمد.
0: محمد من وين؟
4: كريتر.
0: من كريتر، يا حيا بك أخ حسين. يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. في مقولة متعارف عليها يا أخ حسين في عدن، يقولوا يستاهل البرد من ضيع. يا سلام عليك، إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا، وإن شاء الله نكون أحد الرابحين مع تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو يا حيا ومرحبا. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: عبد الرحمن.
0: ما سمعت الاسم عفوا.
5: مرزوق عبد الرحمن.
0: عيد اسمك، ممكن تعلي صوتك؟
5: مرزوق عبد الرحمن.
0: مرزوق.
5: ايوه.
0: عبد الله احمد، من فين يا مرزوق؟
5: من تعز.
0: من تعز، يا حيا بك. يلا يا مرزوق نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. طبعا سؤالك يا مرزوق بيقول هو من هو القائل؟ إن المجاهدين قد باعوا أرواحهم واشتروا الجنة، هل القائل الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟
5: علي بن أبي طالب.
0: يا سلام عليك يا مرزوق، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعينا الأحبة لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التعدد، بنرجع لكم بعد شوية. ما زلنا مستمرين في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، ونروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: أوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال،
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، بتابعوا عدن الغد على تردداتها 899 و959 وبتها المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. ونقول ألو، مساء الخير. راح الاتصال.
1: ألو،
0: أيوة، من معايا؟
1: علاء سعيد.
0: علاء سعيد من؟
1: نعمان.
0: نعمان من وين؟
1: من دار سعد.
0: من دار سعد، يا حي بك يا علاء. علاء أول مرة بتكلمنا؟
1: لا، قبل كنت قبل.
0: طيب يا علاء، كيف الحماس؟ مستعد لي المسابقة؟
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يلا راح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. وطبعا في سؤال هنا وجه لنا ياتو يا عاصم أبو خالد حلصم بالتعليقات، بنسأله بعدين. نروح نشوف السؤال ونرجع لكم. السؤال بيقول اتكثرت الطباخات فسدت؟
1: مرض.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا. وإحنا نقول إذا كثر الطباخين حرق الأكل، صح كمان؟ بالعامية وبالدارج فسد اللحم. يلا ناخذ اتصال جديد ولا نسأل السؤال يا عاصم ونحضرهم كما قال أبو خالد حلصم. ألو.
2: هلا، يلا مواهب،
0: حي الله بك، من معايا؟
2: فهمي محمد أحمد
0: حاتم. يا حيا بالأخ فهمي،
2: حياك الله، كيف حالك؟
0: الحمد لله
2: الحمد لله. جاهزين؟
0: جاهزين. ألف لحظة بس بكتب الاسم. فهمي من؟
2: محمد أحمد إسحاق.
0: محمد أحمد إسحاق.
2: نعم.
0: يلا معلا، صح؟
2: نعم، على الرئيسي.
0: يلا رئيسي. يلا يا عاصم روح نشوف السؤال، من كتر الحماس ما خليش تكتب الاسم. يلا أوكي. السؤال يقول ما هي الدولة التي احتلت البحرين عام 1521؟ ركز، بريطانيا أم البرتغال أم فرنسا؟
2: البحرين.
0: أيوة، من اللي احتلته في 1521؟ بريطانيا، البرتغال أم فرنسا؟ بعد هذا كل إذا ما عرفت الإجابة.
2: بريطانيا.
0: لا، أنت مركز على كلامي.
2: أيوة أيوة،
0: إيش كنت تقول؟ بريطانيا أم البرتغال أم فرنسا؟
2: البرتغال.
0: البرتغال عاصم ده. برافو عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم مستعجل ليش؟ ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الأنوار.
3: مساء النور، كيفك؟
0: مساء النور والسرور على عيونك، من معنا؟
3: هلا قادري.
0: هلا قادري مين؟
3: أحمد حسن.
0: أحمد حسن من وين يا هلا؟
3: من لحق.
0: من لحق، يا سلام، إيش الهدوء ده والجمال. أنت متحمسة المسابقة يا هلا؟
3: أكيد.
0: طيب ليش كده هدا يعني؟ الهدوء ما قبل العاصفة؟ يلا يا هلا نروح نجيب السؤال وعاصم حكيم. سؤالك بيقول من القائل من نظر في عيوب نفسه اشتغل عن عيوب غيره؟ تمام؟ الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟
3: ايش السؤال؟ عيدي.
0: من القائل من نظر في عيوب نفسه انشغل عن عيوب غيره؟ هل القائل هو الإمام علي بن أبي طالب أم الإمام الشافعي؟ يلا يا هالة. هالو،
3: علي بن أبي طالب.
0: يا سلام عليك. عاصم، عاصم ما خلصش الوقت، خلص. برافو عليك، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. ناخد اتصال ولا نروح نشوف راعي برنامجنا؟ ناخد اتصال نقول ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
4: برهان مهيوب.
0: ممكن تعلي صوتك؟
4: برهان مهيوب.
0: برهان.
4: أيوة.
0: يلا يا برهان. برهان مهيوب.
4: مهيوب.
0: ثاني مرة.
4: عبد الله محمد.
0: برهان من مهيوب عبد الله محمد.
4: أيوة.
0: يلا أوكي. من وين؟
4: من تعز.
0: من تعز. أخوك اتصل بنا قبل قليل يا برهان.
4: لا لا.
0: طيب أوكي. يلا يا برهان نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول: كم يبلغ عدد المناطق الزمنية حسب النظام العالمي؟ هل 12 منطقة أم 24 أم 48؟ كم يبلغ عدد المناطق الزمنية حسب النظام العالمي؟ 12 منطقة أم 24 أم 48؟
4: ما
0: بعطيك محاولة أخيرة. 12
4: 24
0: 48 كم قلت؟ 24. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية ونرجع لكم.

0: تعبتي وانت تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290.
0: جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، وصلنا إلى ختام برنامجنا ورحلتنا اليوم من الأسئلة والمعلومات وطبعا التنافس بين المتسابقين. وصلنا لمن بيكون رابح معنا اليوم. يلا عاصم، الرابح أو الرابحة الأولى معنا أو الأول، فايز عبد محمد من تعز. فايز عبد محمد من تعز. ألف مبروك. نشوف مين بيكون رابح معنا أو رابحة معنا كمان.

صالح عبد السلام صالح عمر من شبوة. صالح عبد السلام صالح عمر من شبوة. الرابح الأول معنا فايز عبد محمد من تعز، والرابح الثاني معنا صالح عبد السلام صالح من عمر من شبوة. ألف مبروك للرابحين معنا يا حبذا. لو تدخلوا على رقم برنامجنا رقم الواتساب واللي هو 7815921 علشان تستلموا جوائزكم من شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية. راعي برنامجنا لآخر حلقة معنا ونهاية هذا الشهر، ونقدم لهم ألف تحية شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية على رعايتهم برنامج حدد مسارك لمدة شهر سبتمبر. طبعا مستمعينا الاحبه يعز علينا فراقكم، ولكن اكيد بيكون معنا راعي جديد وبنكون معكم ومسابقات جديده ومعلومات جديده في الاسبوع القادم في نفس الموعد يوم الاربعاء الساعه 4 الرابعه عصرا. كونوا في انتظارنا. الى اللقاء.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
3: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
4: الله لا حملني
5: ولا حملني
4: وحملوني قرابر.
3: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
6: أنا عم بحلم ليل النهار
3: وأكلة على السفرة.
4: الرز مليان تلهوري وصانونا في بحوتة صيد تقول شوفوني.
3: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
7: البارحة ريح الغلا داخلية
8: هب
7: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي وانا اقول يا رب الطف علي ان كان قلبي قربها من شفتها قلت اب اب اب اب ما شفت والله مثلها اجمل ولا بها مكهجة خلقه ما تحتاج مك اب وقوامها ما احتاج فزعه كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعها وعتابها واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
9: يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 8-9

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، نفذ مكتب الصحة العامة وسكان بساحل حضرموت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية في المكلا للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص والتسعيرات المعتمدة، وأسفرت الحملة عن سحب أدوية مخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المنشآت. في عدن، بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان مع مستشار وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون جهود تأمين وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب تطورات الوضع الإنساني في اليمن.

عربيا وعالميا، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، مؤكدا انتقال مسؤولية العملية الأمنية إلى المؤسسات العراقية مع استمرار التعاون الأمني مع الدول المشاركة في التحالف. في مصر، نفى مصدر مسؤول مشاركة ممثلين مصريين في اجتماع عقد في أبوظبي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وذلك ردا على تقرير إعلامي تحدث عن مشاركة دول عربية أخرى. اقتصاديا، أظهرت بيانات رسمية سعودية تراجع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.5% مقارنة ب 6.8% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلن صندوق النقد الدولي ارتفاع حصة اليورو من الاحتياطات العالمية من العملات الأجنبية إلى 20.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

اختتم المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مشواره في خليج 27 بمواجهة المنتخب البحريني مساء اليوم في جدة في آخر مباريات الأحمر اليمني بالبطولة. في الأرجنتين أعلن المدرب ليون إبقاء القميص رقم 10 شاغراً حتى مباراة وداع ليون ميسي أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل بعد إعلان ميسي اعتزاله اللعب الدولي. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام ودمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
2: الله لا حملني
3: ولا حملني
2: وحملوني قرابر.
1: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
4: أنا عم بحلم ليل النهار
1: وأكلة على السفرة.
2: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
1: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اللي من أسبابه هجن.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. توعية المجتمع عن التيقظ الدوائي. ما هو التيقظ الدوائي؟ هو متابعة الأدوية بعد تسويقها لرصد الآثار الجانبية وحماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. أهداف التيقظ الدوائي: حماية المجتمع من خلال رصد الآثار الجانبية الضارة للأدوية، متابعة جودة وفعالية الأدوية في الأسواق، تحسين استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال. دور المجتمع في التيقظ الدوائي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء. إذا شعرت بأي أثار جانبية لدواء معين أو لاحظت وجود مشكلة في جودة الدواء مثل تغيير اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة، أو لاحظت وجود شوائب أو سوءا في التغليف، أبلغ الطبيب أو الصيدلي أو تواصل معنا في المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو من خلال تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنك الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. معلومات مهمة عند الإبلاغ: اسم الدواء، الجرعة المستخدمة،

0: الأعراض التي ظهرت، المدة الزمنية لظهور الأعراض بعد تناول الدواء، نصائح الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حول استخدام الأدوية، اقرأ النشرة الدوائية بعناية، استشر الطبيب أو الصيدلي عند شراء دواء جديد، لا تشارك أدويتك مع الآخرين، معاً من أجل دواء آمن وفعال. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من اولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجة فيه، وما فيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالايام او ما يشوفكش بالشهور، هتلاقيه بيعاملك وكأنك اغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.
3: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
4: الله لا حملني
5: ولا حملني
4: وحملوني القرابر.
3: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
6: أنا عم بحلم ليل النهار،
3: وأكلة على السفرة.
4: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيت تقول شوفوني.
3: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا، معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة؟ وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة. يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابها.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية.

0: جيجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
4: الله لا حملني
5: ولا حملني
4: وحملوني قرابر.
3: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
6: أنا عم بحلم ليل النهار
3: وأكلة على السفرة.
4: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشه فوني.
3: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقاء. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب الطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.